0: فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهرين.
2: كل ألحاني أحبه، لأن ما فيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكرهه.

0: يا لخديك ناعمين يضجان بالسنا.
1: انا اتذكر ايام الابناء يطلعون على سيره ابائهم، ليش؟ لما يشوفون شيء اخر حتى على حرفه ابيهم.
2: الهي قل لي من خلا من خطيئه، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: فيروز روحي الله يخلي لنا اياك يا رب.
1: يا عصفورة النهارين.
2: كل ألحاني أحبه، لأن مفيش لحن شعرت إن أنا محبوش أو ما كانش منسق وأكرهه.

0: يا لي خديك ناعمين يا بالجاني بالسنا.
1: أنا أتذكر أيام الأبناء يطلعون على سيرة أبائهم، ليش؟ لم يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبي.
2: إلهي قل لي من خلا من خطيئة، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4930.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5، 102.5، لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوح الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4930.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهم العالمي. ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو،
6: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
7: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
8: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
9: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية. نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في الخير.

0: حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في لقاء جديد وحلقة من برنامج مجاز ورحلة في عالم القراءة والثقافة والكتابة والفنون، حلقة نتمنى أن نكون فيها عند حسن ظنكم، حلقة نشكركم فيها على المتابعة على التواصل، ونرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعون الآن من الراديو من موجتنا الثابتة 102.5 FM، واللي يسمعنا من الانترنت من تطبيقاتنا في كل مكان بالراديو، في بودكاست، في راديو جاردن، في غيرها. يا ربي الجميع بخير وبصحة وعافية، وتكونون تقضون أوقات طيبة في ظل هذا الصيف الشديد، جمرة القيض هذه. وطبعا ما ننسى دائما نذكركم أنه هذه الأجواء الحارة تحتاج إلى أن واحد يتجنب الشمس المباشرة ويشرب كميات من المياه ويتجنب العمل تحت الشمس. شوية نصبر هالشم يوم هذا على ما يجينا شوية تاسع، شوية الحرارة صير ها شوية. هلا هلا، حياكم الله أحبتي. واليوم حلقتنا راح تكون حلقة مميزة إن شاء الله، وهاي الحلقة راح نتناول بيها كمحور أول مسألة المأزق، خلينا نسميه المأزق التراجيدي لفكرة العمل الخير في حياتنا اليومية. العراقي معروف بأنه شخصية شهمة، شخصية العراقي أبو الغيرة، العراقي اللي يساعد، العراقي اللي يفزع دائما لكل مهمة ولكل مشكلة تصير، وهذا الشيء لا يزال موجود عندنا الحمد لله بشكل كبير وواضح. لكن بالآونة الأخيرة وبالسنوات الأخيرة ما نقدر ننسى أو ما نقدر نتجاهل أنه كثير من الظواهر الدخيلة قللت من وحددت شوية من انطلاقية أو خلينا نسميها القدرة، قدرة أو رغبة المساعدة للآخرين. هناك أكو حالة متكررة باتت أنه مساعدة الناس باتت ينظر لها في كثير من الأحيان بعين من الحذر. وشفتوا أنتم قبل فترة كثير من المطالبات، الناشطين المجتمع المدني، منظمات مجتمع مدني الطالب بأن يصير مؤتمر لرؤساء العشائر، شيوخ العشائر، ويعلنون نوع من الميثاق بأنه يابا اللي يساعد له عائلة أو يساعد له شخص متعرض إلى حادث على الطريق المروري السريع الطرق الخارجية ما يتعرض للمساءلة العشائرية. زين، ما نسأل نفسنا ليش هو اللي يساعد إنسان صاير بي حادث على الطريق الخارجي وشول وهيمة، وإذا ما يساعده واحد هذا يموت بالنزف، ليش يتعرض إلى مساءلة عشائرية؟ يتعرض لأن كثير من الناس اللي ساعدوا العالم تعرضوا إلى مشاكل عشائرية، مو إلا خارج المدينة، حتى داخل المدينة ياما وياما تصير حوادث. حوادث، أنا قدامي صار حادث دهس في أحد شوارع البصرة، يبقى الرجل الخطية يعاني وتأخر كثيرا، ما حد يرضى يشيله، يخافون، يقول لك أروح تلزمني الشرطة والسينوجيم وعشيرته وأخوان وأهل يجون معصبين وجوزي تطلع بي حرقة قلبهم. هذه حلقة نناقش بها هذا المأزق التراجيدي، أنه ليش إحنا صارت عندنا تغيرات في نسيج المجتمع عدت إلى القضاء على جزء كبير من روح المساعدة. أهلا بكم في مجاز.
1: جاي تسأل شو الجديد؟ الجديد إني أحبك

أصدقائي، الحوادث اللي تصير بالمجتمع، حادثة شفناها حادثة السيارات أو حوادث الحريق أو حادثة اعتداء مثلا أو عركة بين اثنين، دائما العراقي معروف في أدبيات الشعبية قلنا الفزعة والغيرة، أصحاب المحلات يطلعون، السواق يترجلون من سياراتهم، يتداخل الجميع حتى يفض النزاع أو يسعف المصاب بدون أن يفكر بالعواقب. هذا كان هو السلوك البديهي، وقلنا أنه المشهد تغير فصار أكو نوع من التباطؤ لدى المارة ولدى العابرين في المساعدة، وانقلبت إلى ظاهرة سلبية خطرة جدا. مو كان ما يساعدون اللي عنده مشكلة، شوف كل واحد طلع التليفون مالته الذكي وبدأ يصور الحدث من مسافة آمنة حتى يطش وينشر المقطع ويطنقوا من هالسوالف، بينما الأغلبية يفضلون إكمال طريقهم وهم يترددون وحتى يرددون أنه أنا شعلي وليش أجيب لي مشكلة، وياب إحنا شعلينا وخلي نبتعد وامشي جنب الحيط وبعد عن الشر وغني له، هاي السوالف دور الستر. هذا التحول مو بضرورة يكون هو موت للضمير الاجتماعي، ولا هو ممكن أن يكون قسوة للقلوب كما ربما يفكر أصحاب الخطاب الوعظي التقليدي. المسألة أعمق أصدقائي، الإنسان المعاصر يتعرض لعملية تدريب، يتعرض لعملية إعادة هيكلة يومية داخل المؤسسات، داخل المدارس، داخل الشركات، داخل الدوائر، داخل منظومات الدولة، حتى يكون إنسان وظيفي. الإنسان الوظيفي هو اللي يعرف حدوده بدقة. شنو يعني إنسان وظيفي؟ يعني أنا ليش أقول الوظيفة عبودية؟ الوظيفة تقليص لمساحات الدماغ. نشوف الموظف دائما ذكاء محدود، ما أريد أقول غير شيء، مو ذكي مرات تشوفه. ليش؟ لأنه هو يقولبوه، شوفه يلتزم بواجبات محددة في عقده ولا يتداخل مع محيطه إلا من خلال القنوات الرسمية والقانونية والتعليمات وش تقول، وامشي حسب الضوابط وأصوليا ومن هالكلاوات هاي اللي جابتنا. اللي شوفنا احنا بالأصوليات وبالتعليمات يقول هذول اليابان ما تلحقهم، بينما احنا في آخر قائمة البشرية، حتى كأس العالم طلعنا خير واحد. هاي المفارقة تأملوها بالسياق العراقي المعقد. الشخص اللي قرر في هذا اللحظة أن يمارس خنسميها الشهامة الفطرية فينقذ له غريب مصاب على الطريق، يشوف نفسه قدام ترسانة من التهديدات، مساءلة قانونية، الشرطة يقول لك والله أنا دا جاب المستشفى احنا لازم نسوي تحقيق، هذا فتشي روتيني احنا ما سوينا راح نتعاقب من الضابط. تلاحظون شلون بع البيروقراطية بع الروتين، والأسوأ من هذا الوقوع في فخ الملاحقة العشائرية والفصل، خوذامات المصاب هاي بعد سلم لي.

0: إذن المنظومة الاجتماعية، المنظومة القانونية المعاصرة، ما كان ما تساعد الشهم والإنسان اللي يتطوع للخير، يتطوع للمساعدة، لا تعاقبه، تقيده، تهدده. يا أما يقول لك والله هذا فضولي شنو مدخله، يا أما هو متهور ما يحترم الإجراءات، وتكافئ الشخص الإنعزالي، يقول لك هذا مواطن واعي يعرف القوانين يلتزم بحدوده. في الرواية الروسية الشهيرة دون كيخوت لسربانتس، احنا نضحك جميعا، اللي قاريها يضحك، أغلبهم يضحكون على الفارس اللي حارب طواحين الهواء ويحاول إحياء زمن الفروسية وزمن الشهامة المفقود في عصر عقلاني، عصر جاف كريه يعني. لكن هذه الضحكة أصدقائي تنطوي برأيي على شيء من المرارة. نحن نضحك لأنه نرى أنه البطل التراجيدي اللي يضحي بنفسه من أجل قيمة مطلقة صار كائن غريب مثير للسخرية. العالم صارت تحكم الأرقام، تحكم البراغماتية، المنافع، تحكم الوظائف، تحكم العلاقات المتبادلة. احنا استبدلنا المفاهيم العراقية القديمة، استبدلنا ابن الحمولة اللي يتحرك بالهوية الأخلاقية للمجتمع العراقي بالموظف المثالي اللي يتحرك بالتوصيف، توصيف الوظيفي المنضبط. قولبوا الناس وحولوهم إلى آلات، صارت الناس حتى ما تقدر تساعد الناس ولو بتعليق على الفيسبوك. موظفين وحتى مو الموظفين، أي إنسان يقول لك أخاف أنا، لأن أنا ألف واحد يتربص لي إذا أعلق وإذا أنصر ظاهرة معينة وإذا أعبر عن موقفي في مسألة معينة. طيب كيف ننتظر أن يتطور المجتمع وأن يعالج المجتمع من مشاكله؟ المجتمع اللي ما بينقد هذا مجتمع ميت إخواني، المجتمع اللي ما ينقد الظواهر السلبية اللي بيه ويحددها ويقول هذه الظواهر خطأ وعليها أن تنتهي، هذا مجتمع تكميم أفواه، مجتمع ميت سريريا، ما بيخير، ما بيفايدة، ما يعيش ولا ينتظر أن يحيا حياة طبيعية كريمة. علينا أن نتحرر من القيم المقيدة للآخرين، علينا أن نتحرر من هذا الاغتراب الأخلاقي، أنه إحنا كل شيء بخير إحنا نحاول أن نضع حوله علامات استفهام وعلامات ريبة وعلامات غرابة. خلينا نذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن القيود التي يفرضها المجتمع على السياقات، السياقات الخير، سياقات المساعدة، سياقات العمل الإيجابي اللي ممكن أن يعالج منظومة الأخلاق. نسمع أصدقائي هذا التقرير ونرجع لمجاز، حياكم الله.
1: هناك أشخاص يرون إنسانا يحتاج إلى المساعدة فيتقدمون نحوه بعفوية، يحملون عنه عبئا، يتبرعون لعلاجه، يساعدون عائلة فقدت مصدر رزقها، يتدخلون لإنقاذ شخص في مأزق، أو يفتحون بابا أمام شاب يبحث عن فرصة. أفعال تبدو بسيطة لكنها في مجتمعات كثيرة تخضع سريعا لسلسلة من الأسئلة والشكوك. من أين جاء المال؟ لماذا يساعده؟ ماذا يريد منه؟ لماذا يهتم بهذه القضية؟ هل وراء الأمر مصلحة؟ هل يريد الشهرة؟ هل هناك علاقة لا نعرفها؟ مع الوقت تتحول الأسئلة إلى ضغط اجتماعي، ويبدأ الشخص الذي يريد فعل الخير بحساب ردود الأفعال قبل أن يفكر في حاجة الإنسان أمامه. يخشى الكلام وسوء الفهم وتأويل النيات،

0: وقد يصل الأمر إلى مرحلة يصبح فيها الصمت أكثر أماناً من المبادرة. علم النفس الاجتماعي يدرس منذ سنوات تأثير نظرة الجماعة في سلوك الفرد. الإنسان كائن شديد الحساسية تجاه القبول الاجتماعي، وقد يتخلى عن سلوك يراه صحيحاً إذا توقع أن الجماعة ستعاقبه بالسخرية أو الاتهام أو التشكيك. وهنا تظهر مشكلة عميقة. المجتمع يستطيع أن يشجع السلوك الأخلاقي، ويستطيع أيضاً أن يجعل صاحبه يشعر بأنه ارتكب خطأ. التاريخ يقدم نماذج كثيرة لأشخاص أصبحوا رموزاً لأنهم تجاوزوا هذه الحسابات. الطبيب الذي يعالج الفقراء، والمعلم الذي يخصص جزءاً من وقته للطلاب المحتاجين، والمتطوع الذي يذهب إلى مناطق الكوارث، والجار الذي يتحمل مسؤولية عائلة فقدت معيلها. هؤلاء يصنعون ما يمكن تسميته رأس المال الاجتماعي، الثقة والتعاون والاستعداد لمساعدة الآخرين. وحين تضعف هذه الروح يصبح كل شخص منشغلا بحماية نفسه، تتراجع المبادرات، ويصبح المحتاج أكثر عزلة، ويعتاد الناس رؤية المشكلة من دون أن يشعروا بأن لهم دورا فيها. الأخطر أن الشك المستمر في النيات يمكن أن يغير تعريف البطولة الاجتماعية. يصبح الشخص الذي يفعل شيئا للآخرين موضع تحقيق، بينما يمر اللامبالي من المشهد بأقل قدر من الأسئلة. المجتمع الصحي يحتاج إلى مساحة للخير التلقائي، يحتاج إلى قوانين تحمي التبرعات والعمل التطوعي من الاستغلال، وإلى ثقافة تمنح الناس قدراً معقولاً من حسن الظن، وإلى مؤسسات تساعد على توجيه المبادرات بصورة شفافة. فالخير يحتاج إلى بيئة اجتماعية تسمح له بالنمو. وحين نحاصر كل مبادرة بعلامات الاستفهام، قد لا نكتشف المحتال فقط، قد نخسر معه أشخاصاً كانوا مستعدين لفعل أشياء جميلة من أجل الآخرين.
1: إذن أصدقائي سمعنا، إحنا في ختام هذا المحور نقول إنه أنت كمواطن، كإنسان تسمعنا، تعتبر نفسك مواطن صالح لأنك لم تؤذي الآخرين، ما تعتدي على أحد، ولأنك تحترم القوانين، ولأنك تهتم بشؤونك الخاصة، تهتم بعائلتك فقط، وتتجنب المشاكل، تتجنب المشاكل في الشارع العراقي، تتجنب المشاكل في الشأن العراقي المعقد. لكن علينا أن نقف لحظة ونتأمل هذا السؤال اللي يلوح في أفق يومنا العراقي. أصدقائي، إنه إذا أنت أو أحد أبنائك أو عائلتك أو زوجتك أو والدك أو والدتك تعرضوا لمعضلة، معضلة مفاجئة وسط الشارع، راح تفضل أنه يمرون بهم الناس المواطنين الصالحين المسالمين اللي يتبعون الإجراءات والقوانين ويبعدون عن الشر ويغنوله ويعفوهم ويرحون بطريقهم، أم تفضل أن يلتقون بالناس اللي هم ما يحترمون المخاطر اللي حاطها القانون، أشخاص كلهم حمية وغيرة ويساعد بدون ما يفكر بعقبات المساعدة، يمتلك خل أسميه أنا تهور أخلاقي يخليه يضحي بسلامته حتى ينقذك أنت وينقذ عائلتك. منو اللي يبني المجتمع؟ لا والله، يعني منو اللي يبني المجتمع؟ الشهم المتهور لو المواطن المطيع، المواطن الخائف، ومنو يدمر المجتمع؟ القوانين والأعراف العشائرية والقوانين حتى الحكومية اللي تقيد مظاهر المساعدة ومظاهر العون ومظاهر، لو التفهم وإعطاء لكل حالة خصوصيتها، وبالعكس شكر هؤلاء الناس اللي هم، ولا واحد طالع على الشارع العام الخارجي بالليل شنو يوقفه حتى يساعد أحد عنده عطل أو عنده مشكلة أو صار له حادث لا سامح الله. مرة من المرات يحكي لي هذه حادثة حقيقية، يعني ما أدري صدقوها ولا لا، أكو ناس هالشكل عراقيين من الطيبة لا يزالون إلى الآن يعيشون بيننا.

بأخذ هاي سيارتي اشتغل بيها بالشركة على ما ترتب لك بديل. زين شنو سوى هذا الولد؟ يعني هذا عمل الخير، كيف جازاه هذا الولد الشاب؟

الحقيقة بعد شهرين من العمل، هذا الولد الشاب اللي أخذ سيارة جوارينا الرجل المتقاعد، بعد شهرين من العمل رجع السيارة وهي في حالة ميكانيكية بائسة، بحيث الرجل اضطر أن يوديها للورش ويصرف عليها مبلغ يصل إلى 3 ملايين دينار عراقي حتى يرجعها لوضعها القديم. ومشاها خلال هذا الشهرين يقول لي 7500 كيلو، بينما أنا أمشيها خلال سنة كاملة 5000 كيلو. 7500 بشهر أو شهرين عفوا، وين 5000 في 12 شهر؟ زين أنت الرجل ساعدك وكان شهم معاك وطاك سيارته مجانا يا أخوان، مجانا، ما طلب منه حتى ضمانة، قل لك جوارين وجار للجار، هاي قصة حقيقية صدقوني. أنت جازي بهالطريقة، أقلها على الأقل قبل لا ترجع السيارة للرجال وديها للورش الهندسية اللي بالبصرة، يعني رجعها لوضعها اللي أنت استلمت بيه، حتى لا يتندم هذا الرجل على الخير اللي سواه، هذا البطل التراجيدي، هذا الدون كيخوت اللي عايش في زمن الناس يعني تجبرك أنه بعد ما تفكر بالخير تقطع سبيل المعروف. هسه يمكن أي واحد يسمعني، أو مو أي واحد، لا كثير من اللي يسمعوني يقول والله هو هذا صاحبنا المتقاعد جوز، آسف للكلمة، مغفل. لا لا، هو مو مغفل، هو إنسان، هو إنسان طبيعي محافظ على صفات الأصيلة، صفات الإنسانية الأصيلة اللي مو بالضرورة أن تكون عراقية أو بصرية بحتة، لا، إنسانية بحتة. قرر أنه يساعد هذا الإنسان، يقول لك شاف في بداية حياته، لكن شوفوا كيف إحنا بمفاهيمنا بقيمنا بوساختنا نلوث نظافة السلوكيات الحميدة الجيدة.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين من جديد في برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج والتنفيذ العزيز مصطفى نزار. أحبتي، إحنا عايشين في حقبة ممكن تكون أكبر أو أكثر حقبة تاريخية يتكلم فيها البشر عن الأخلاق وعن العدالة وعن التعاطف، ولكن بنفس الوقت لم تكن الأخلاق في يوم من الأيام مفرغة من مضمونها ومكشوفة كما هي اليوم. المفارقة إنه الخير تحول نفسه إلى محتوى، الخير صار محتوى رقمي، إذا ما يتصور، إذا ما يطلع عليه الناس، إذا ما يحصل لايك، فكأنه ما صاير. صرنا نطالب بعضنا بإثبات الاستقامة أمام الشاشات حصرا، وتحولت الفضيلة والسلوكيات الحميدة من موقف ضمير إنساني إلى استعراض مسرحي ننتظر عليه المكافأة والتصفيق. خلونا ننزل من التحليل الأكاديمي للشارع ونشوف شلون قاعد تعيش أو نعيش هذه الظاهرة بشكل يومي. شوف أي تطبيق موبايل هسه، لما تصير أزمة أو مأساة تلقى الناس تتسابق حتى تنزل ستوري أو تغريدة، مو بالضرورة لأنهم حاسين بالمشكلة ويريدون يشاركون بوجهة نظر حقيقية، ولكنهم خايفين أن يقال عنهم أنه هذا ما عنده إحساس، ما عنده موقف، يتعرضون لهجوم. صار كل إنسان محتاج إلى وثيقة إثبات بصرية حتى يثبت بها مواقفه ويخلص نفسه. أنا شخصيا في كثير من المواقف السياسية والاجتماعية كنت لما ما أشارك أي منشور أتعرض لموجة من الاستغراب، أنه ليش صار فلان حدث، ما سمعنا رأيك، ما ثبتنا موقفك، هيك شي يحجوها موقفك، ما شفنا موقفك. حتى مساعدة الفقراء تحولت إخواني من فعل إنساني يتطلب الستر والكتمان كما نصت عليها النصائح الدينية والتعليمات الدينية، صارت محتوى يحتاج إلى إخراج وصانع محتوى يشيل الكاميرا ويحطها بزاوية معينة ويوجهها على شخص إنسان محتاج ويوثق لحظة ضعفه ولحظة انكساره، واشتري لك أكل واشتري لك بطانية واجيب لك ثلاجة وتعال شوفوني، شوفوا الإنسانية. وما تستحي هاي تسويها قنوات ومنصات وتتفاخر بها بطريقة مقززة بدون أي شعور لمسألة إحساس الناس هذه ومشاعرها وشون تنجرح مشاعرها. هنا الأخلاق صارت أداة حتى أجمع بها المتابعين وحتى أكبر بها صفحاتي، مو فتشي غاية بحد ذاته.

0: فلسفيا الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت كان يعتبر أن الفعل لا يكون أخلاقيا إلا إذا كان نابعا من الواجب الذاتي بدون أن ننتظر من ورائه أي منفعة أو تقدير خارجي. يعني لما تسوي الخير حتى الناس تمدحك أو حتى تخلص من الملامة، معودين طلعونا كم واحد خلي نوزع ثواب حتى الناس لا تأكل وجهنا، الفعل هنا راح يفقد قيمته الأخلاقية ويتحول إلى منفعة شخصية. بينما الفيلسوف الكندي شارل تايلور يوضح كيف صار أو تحول العصر الحديث من البحث عن الخير الأصيل إلى البحث عن الاعتراف الاجتماعي. يعني وجودك الأخلاقي مرهون بش قد الناس تعترف بيك أو بش قد الناس تعترف بهذا الوجود الأخلاقي، حتى لو كان كذب، حتى لو كان استعراض، حتى لو كان رياء، الناس ما اعترف به، الناس تملحة السلطة الأخلاقية. هذا خير يوزع يا أبو أفعاله وسرقاته وسكوته على المظالم. في علم النفس يفسر هوس الاستعراض الأخلاقي بمفهوم رائع اسمه النرجسية الأخلاقية. هذا المفهوم يعبر عن حاجة الفرد الدائمة حتى يشعر بفوقيته ويشعر بجدارته مقارنة بالآخرين، فصير نوع من المزايدة الرقمية، صير إدانة لأخطاء الناس علنا، وغالبا ما تكون هاي وسيلة دفاعية لإخفاء شعور فردي بداخل الإنسان بالتقصير أو بالهشاشة الداخلية. أنا لازم أستعرض، شوفوا تحت نواب بالبرلمان، وزراء، مسؤولين، دائما إذا عنده إخراج جيد ويطلع ويزور ويسوي حركات ويعرف يحكي، الناس تكبر وتغض النظر عن الإنجازات الحقيقية، أنه هل فعلا أكو شيء على أرض الواقع لو مجرد تصوير وإخراج جيد ومونتاج وإفكتات حلوة. احنا عندنا بالسياق العراقي أصلا إذا أجينا للواقع العراقي راح نشوف مفارقة شديدة الخصوصية، لأن المجتمع العراقي تاريخيا قائم على قيم التكافل العشائري والمحلي القائمة أساسا على الستر. يعني العيب الأكبر بالأعراف الاجتماعية هو أنك تفضح مساعدتك للآخرين أو تعير الآخرين، تعير خطارك، تعير محتاج، تعير فقير. كانت هاي القاعدة قاعدة الناس كلها متفقة عليها، قاعدة غير مكتوبة. والرسول محمد صلى الله عليه وآله، عيسى عليه السلام النبي، كثير من أحاديثهم بما معناه أنه تنطيب إيدك اليمنى كون إيدك اليسرى ما تدري به. أما اليوم مع دخول وسائل التواصل الاجتماعي صار أكو صدام بين هذا العرف وبين ثقافة المنصات، صرنا نشوف ظاهرة التبرعات المصورة بالكامل على فيسبوك وعلى تيك توك، وعلى الشاب العراقي صار متأرجح بين ثقافة الأعراف القديمة الأصيلة الطالبة بالستر وبين ضغط المنصة اللي يطالبة بتوثيق كل شيء بالصوت وبالصورة حتى يثبت أنه هو ابن أصول وصاحب موقف ووطني ومبدئي ودي ورجل دين. وهي حقيقة قضية تحول حتى الفعل الخير أن يكون عرضة وأن يكون سبة. الناس تحكي عليك تقول لك يا أبا صورني وأنا ما أدري أنت سجلت مسوي خير، شنو داعي الصورة؟ وهسه حتى إحنا عدنا اللي صار بعض الظواهر السلبية في قضية المواكب، يقول لك أنت لا تصور وتطلع نفسك، يعني أنت جاي تخدم في موكب خدمة حسينية هي جزء من العزاء، قسم من يومهم يطلع يحولها إلى لقطات كوميدية وإلى تحشيش. تذكروها أخو، هسه إذا كانت عفوية ما يخالف، بس إذا كانت مقصودة من أجل الطشة لا، أصير مشكلة كبيرة صراحة. نسمع هذا التقرير اللي يتناول مشكلة كبيرة مثل مشكلة الاستعراض في الأخلاق وأخلاقية الاستعراض، وراجعين حياكم الله في مجاز.
1: في الأصل يفترض بالفعل الأخلاقي أن يحدث لأن الإنسان يرى فيه قيمة تستحق أن تمارس، مساعدة المحتاج، إنقاذ شخص، التبرع، الدفاع عن المظلوم، احترام الضعيف، أو تقديم العون لشخص لا يستطيع رد الجميل. كلها أفعال تمنح الأخلاق معناها حين تكون نابعة من قناعة داخلية. لكن ظهور الهواتف والكاميرات ومنصات التواصل غير شيئا في علاقاتنا بالفعل الأخلاقي. أصبح بالإمكان تسجيل المساعدة ونشرها وتوثيق تفاصيلها وتحويل لحظة إنسانية إلى محتوى يصل إلى آلاف أو ملايين الأشخاص. هنا يظهر مفهوم في علم الاجتماع يسمى إدارة الانطباع. عالم الاجتماع إيرفين جوفمان شرح في كتابه عرض ذات في الحياة اليومية الصادر عام 1956 كيف يحاول الإنسان تقديم صورة معينة عن نفسه أمام الآخرين. ومع وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت هذه العملية أكثر اتساعا، لأن الإنسان يستطيع أن يختار اللحظة التي يريد عرضها والصورة التي يريد أن يظهر بها والجمهور الذي يريد الوصول إليه. المشكلة تبدأ عندما يصبح الظهور جزءا أساسيا من الدافع. المتبرع الذي يصور كل مساعدة يقدمها يرسل رسالة عن نفسه إلى الجمهور، ومع تكرار هذا السلوك قد يتحول الفعل الأخلاقي إلى وسيلة لبناء السمعة الشخصية. علم النفس الاجتماعي تحدث أيضا عن مفهوم الإيثار الظاهري، حيث يمكن للسلوك أن يخدم الآخرين ويمنح صاحبه في الوقت نفسه مكافأة اجتماعية. الحصول على الإعجاب والثناء والانتشار والشعور بالمكانة كلها مكافآت قد تدخل في حسابات السلوك. وهنا تصبح المسألة أكثر تعقيدا، هل نشر العمل الخيري يجعله أقل قيمة؟ الإجابة تعتمد على السياق. أحيانا يؤدي إظهار المبادرة إلى تشجيع الآخرين على المشاركة، وقد يساعد في جمع أموال أو جذب متطوعين. لكن عندما تتحول معاناة الآخرين إلى خلفية لصناعة صورة شخصية، يصبح الإنسان المحتاج جزءا من عرض دعائي. الخطر الأكبر أن كثرة هذا النوع من المحتوى قد تغير نظرة المجتمع إلى الأخلاق نفسها. يبدأ الناس في الاعتقاد أن العمل الخيري الحقيقي يجب أن يكون مصورا وموثقا وله جمهور. يصبح الفعل الذي يحدث في صمت أقل إثارة للاهتمام، مع أنه قد يكون أكثر إخلاصا واستمرارية. الأخلاق تحتاج إلى جمهور أحيانا كي تنتشر، لكنها تحتاج إلى مساحة صامتة كي تحتفظ بمعناها.
0: شفنا أصدقائي سمعنا بالتقرير هذا التحول في المفاهيم، في يعني هنا الأخلاق في ميزان هذا الزمن صار بها تحول يسحب الجمالية العميقة من مفهوم التكافل الفطري، التكافل الاجتماعي اللي معروف بمجتمعاتنا في الشرق الأوسط، في العرب، في الإسلام، ويحول إلى مجرد سباق استعراضي يقاس بالشير، يقاس باللايك. بالتالي تنعاد رسم العلاقات الاجتماعية على أساس غريب، هو أساس أنه منو يملك كاميرا أفضل، ومنو عنده أحسن تغطية، ومنو عنده درون، ومنو جايب شركات تصورك بشكل تطلعك نجم وبراندينج. وهس كثير حتى من المحافظين والمسؤولين صنع سطوة سياسية بواسطة البراندينج الإعلامي، وتلقاه مشتري 90% من المنصات الإعلامية بالمحافظة وبالمدينة من أجل أن يلمع هذه الصورة بشكل ويبين هو أخلاقي في جوانب، لكن ربما المواقف تكشفه في جوانب آخر، تكشف أخلاقيته في جوانب آخر أخرى مهمة وخطرة وحساسة. بس جيب الوعي اللي يلقفها ويفرزنها بشكل جيد.

0: مرة قالوا لأرسطو إنه فلان عاقل، فجاوبهم إذن لن يفرح بالدنيا. فهل الفرح يا أحبة غير موجود فعلا للإنسان العاقل في هذه الدنيا؟ بلى، إنه موجود في بهجات التفاصيل الصغيرة، والتفاصيل الصغيرة جدا، ومو بالضرورة موجود فقط في اجتياز الامتحانات الصعبة فقط. ربما تشوف أم بيت تتجول بمشاتل 2 3 4 قبل أن تشتري نبتة صغيرة بها أقحوانة جميلة، بعدين تقعد تفتر البيت كله حتى تلقى المكان المناسب ينفد نافذة أو زاوية، وتقعد اليوم التالي فرحانة تسأل نفسها ليش تحس بالفرحة، فتتذكر السندانة وتروح تشوف الوقع المفاجئ عليها عندما تراها للمرة الأولى. وممكن أيضا تسعد إذا جابت لها لوحة حلوة، كوشة، ستارة، مصباح منضدي، أو أي هدية أخرى تشتريها للبيت، تشتريها للبيت وليس لنفسها. دائما نتهم النساء كثير يشترن، هي حقيقة تشتري للبيت. الرجل ما له علاقة بهاي التفاصيل، الرجل قد يمكن البردة اللي غرفة الجلوس ما تم ما يتذكر شنو لونه، لكن الرجل أيضا عنده شغلات من يشتريها يشعر بالسعادة، يشعر بالبهجة الصغيرة، إحساسه بالفرحة يكون في اقتناء أمور أخرى تسعده. وإذا ظل هذا الإحساس الطفولي موجود ما راح تنتهي الفرحة، ما راح تجف الفرحة أو توصل إلى ما تحت حد الكفاف. الفرح يأتي من التفاصيل الصغيرة أحبتي، من أنه تسوي الأشياء اللي تحبها، تفتر بالبيت، تعدل لك زاوية، تنظف لك مكان، تشتري لك فتشي جميل تجمل البيت وتزيد إحساس الدفء والطمأنينة والراحة بي. علينا أن نؤمن بأن الفرحة ممكن نخلقها لبعضنا من التفاصيل الصغيرة، ممكن نهدينا فتشي لأولادنا لآبائنا، شيء بسيط جدا، مو لشيء فاخر أو غالي أو مميز. أحيانا يكون حتى التذكر بالاتصال وتكون الكلمة الطيبة المختارة بعناية واللي تطلع من قلب صادق وإحساس صادق تكون وقعها على النفوس أكبر بكثير من وقع الهدايا. لذلك لا تبخلوا على أنفسكم بالإيمان بأنه الفرحة والسعادة والشعور الإيجابي موجود حتى لو باستكان شاي تشربه بينك وبين صديقك. أكتفي أنا بهذا القدر أحبتي من الوقت، الوقت أدركنا في مجاز لهذا اليوم. أتمنى في النهاية أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

0: ام سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: إنساهم العالمي ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: من مول البصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.

أسعد الأوقات وأمتعها لكل مستمعين الكرام، مستمعي راديو تايمز سكوير وكل متابعي برنامج مزاج الناس. رجعنا نطلع عليكم بحلقة جديدة من جولتنا داخل أروقة مول البصرة تايمز سكوير، وبهذه الجولة كالعادة سأكون معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. حلقتنا لليوم رح نحكي عن موضوع كنا نطبقه بس للأسف أكثر مما نحتاجه. مرات نروح للسوق نقول بس أشتري هالسلعة وأرجع، وبالنتيجة نرجع بأكياس ما نعرف شلون جمعناها. مرات نشتري لأن عندنا حاجة حقيقية، ومرات لأن الشيء عجبنا، ومرات لأن ما نخلق ومزاجنا تعبان ونريد نفرح نفسنا بشغلة جديدة. اليوم رح نحكي عن شنو نشتري وليش أساساً نشتريها، وبرأيك العروض والتنزيلات والإعلانات والسوشال ميديا خلتنا نشتري أكثر مما نحتاج. خلونا نفتح هذا الموضوع ونشوف آراءكم وتجاربكم، وأهم شيء كل واحد يعترف كم مرة اشترى شغلة وبعدين قال والله ما أدري شنو اللي خلاني أشتريها. تعالوا خلنا نسمع.

0: نتعرف بالعائلة ونسمع رأيهم. مرحبا.
1: مرحبا.
0: شلون الصحة؟
1: الله يحفظك إن شاء الله. وياك علي أبو حسن.
0: أبو حسن أهلا وسهلا بك أبو حسن. مرحبا.
2: أهلا وسهلا حبيبتي.
0: أم حسن أهلا وسهلا بك. أبو حسن اليوم أريد أسمع رأيك بموضوع حلقتنا لليوم، ومن بعدها أطلع فاصل وأسمع رأيك أم حسن، قد يكون مخالف الرأي أبو حسن. أبو حسن، موضوع حلقتنا اليوم على المشتريات. أنت من تنزل للسوق، الغاية الأساسية من نزلتك مرات هي للحاجة ومرات للرغبة. أنا أريد أنزل، ممكن أنت تنزل ما تشتري شيء، فالغاية الأساسية من مشترياتك؟
1: الغاية الأساسية أنه شوية واحد أوقات حاجة البيت، أوقات لا، مثلا ماكو شيء نرفع عن حالنا، أقول لهم حسن يا بمشي نتمشى، يعني نطلع وما نشتري أي شيء بس نرفع عن حالنا شوية، يعني نتمشى، هم رياضة، يعني الرياضة مشي، فنفتر شوية منطقتنا، احنا ساكنين بالجنينة، نفتر بالجنينة، شارع البوه مثلا ناخذه، شارع المصلحة ناخذه، أوقات لا احتياجاتنا أنه مثلا نروح ننزل العشار، نروح ننزل الجزائر، هم نتمشى ونشتري الغرض الجايين من عنده، ويعني حتى لو كملنا الغرض نظل نتمشى يعني. إيه.
0: سؤال صريح زين وإجابة صريحة أريدها منك، واعتبرهم حسن ما موجودة.
1: أوكي.
0: أغلب الرجال ينزعجون إذا المرأة تنزل ويا للسوق، ليش؟ لأن تدخل من محل وتطلع من محل وبالأخير ما تشتري وتعامل وهواي تفاصيل. أنت هسه حكيت نقطة مهمة، تقول أنا من أريد أنزل للسوق أخذ أم حسن وياي.
1: نعم.
0: حتى لو ما أشتري إحنا على الأقل نتمشى، يعني أكو متعة.
1: صح.
0: يعني أنت مو من ذاك النوع.
1: لا لا لا، أنا بالعكس، يعني كل ما أطلع مثلا نطلع الغرض معين نسوق أو نطلع نتمشى وهاي، دائما طبعا انا ما اطلع يعني مثل ما تقولين جيبي فارغ له، هاي دائما اقلها اللي يعجبك راسا اخذي، يجوز ما نرجع من هذا الطريق، فدائما هيك اقلها، حتى بسفره من السفرات خذيتها يعني بالقوه خذيتها وياي، قلت لها لا تبخلين على روحك، احنا جايين نتونس، من ضمن الونسه مالتنا هي المشترى، هم التسوق، التسوق. اختي ام حيدر تقول الشوبينج، فا اي هاي دا الشوبنج، يعني مثل ما تقولين هم ونسبي، شوفين فشيت خابرين جهالك رد يا بشتري لكم هذا اشتري لكم هاي، هاي مفرحه يعني، هم تتونسين بهاي السالفه، فدائما عندي هاي. انا
0: منو اللي عنده الاكثر متعه الشراء، انت ولا ام حسن؟
1: انا.
0: ولذلك تقول لا تبخلين على نفسك اشتري.
1: صح. ودائما طلعتي احس شيء ناقص بيها اذا مو هي وياي. فتش.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: بعدين احنا نعبر لك ام حسن ونسولف همه بهذا الموضوع. شلون تعرف انه الشيء اللي اشتريته هو فعلا انت محتاجه، مو من باب انه انا مالي خلق يلا بالله خل اخذ هاي، شايف مرات احنا نوصل لهاي المرحله، فشلون تعرف انه هاي السلعه فعلا انت محتاجها واشتريتها؟
1: مو دائما هيك، اوقات شغلات اشتريها ما محتاجها انا، بس
0: الغايه منها شنو؟
1: احتاجها بالمستقبل، للمستقبل. اي اي اي هيك دائما، يعني فد شغله مثلا عطل بالبيت وهاي اتذكر انه انا هاي مشتريها وضامها مكان اروح اجيبها واجي.
0: اكثر الشغلات عندك المتعه بشراء؟
1: القرطاسيه. والله
0: انت شغلتك اداريه مكتبيه كذا؟
1: انا فنيه شغلتي، احتاج القلم واحتاج الدفتر، بس من رواد المعارض، انا معرض البصره الدولي دائما يعرضون بمعرض النفط والغاز، معرض الميكانيك، معرض الصحه، اروح بين كلهن، بحيث هسه اذا تحبين تتفضلين لبيتي اراويك الشغلات، الدعايه مالت الشركات هاي كلش احبها، يعني عندي مثلا مفكره ما مستخدمها من سنه 99 لحد الان بالبيت، ما مستخدمها، اخلي لي مفكره ما استخدمها نهائيا، محتفظ بيها بمكتبه، انه كل سنه ورا سنه ورا سنه ورا سنه هيك لحد 2026 لحد الان عندي وحده ما مستخدمها هيك.
0: بس راح تقترب المدارس.
1: نعم.
0: هم عندك المتعة بشراء القرطاسية وتجهيز الأولاد؟
1: بديت قبل أسبوعين. إيه. بديت قبل أسبوعين شفتهن بالأسواق، رحت لهم حسن قلت لها يا با أكو ترى عارضين ورخيصات وهاش، شنو تحبين نشتري لهم ما نشتري لهم؟ قالت كيت كيت كيت، فأجهز شوي شوي.
0: أخذتهم حسن وياه؟
1: لا لا، ما ليش ما أخذتها؟ لأن هذا سوق يعني مثل ما تقولين رجالي، اللي هو سوق الجمعة. ايه هاي ماكو بنيه تروح الا ما ندر يعني. ايه هاي سالف.
0: انت قلت انه بلغتهم حسن انه اكو قرطاسيه واكو شغلات أسعارها مناسبة يعني رخيصة. تدور العروض وتدور التخفيضات عندك هيك شيء؟
1: نوعاً.
0: لو السلعة اللي تعجبك مهما يكون سعرها تأخذها.
1: نوعاً ما أكو بشغلات مثل ما تقولين أدور بيها الرخص، وأكو شغلات أدور بيها العروض، وأكو شغلات أدور بيها الأحسن. ما أهتم للفلوس يعني مثل ما تقولين السعر مالتها، المهم أحسن. يعني هسه أنا أضحكين، يمكن عندي شغلة اللي هي قلم، عندي الله يرحمها ببيتي أم جابت لي من 98 لحد الآن محتفظ بيه وأكتب.
0: رصاص ولا جاء
1: حبر، وعدي مثل ما تقولين شغلات أنتيكة يعني مال قبل، هيك محتفظ بيهن.
0: عندك اقتناء للشغلات ال
1: اي يعني عندي شغلات ال قلت لك الأنتيكة كلش حلوة عندي، وأدور يعني مثل ما تقولين مثل شيء غريب. مثلا ذاك اليوم مثلا من تركيا اشتريت ميزان العدالة وجبته، حتى اي والله حتى جبته عندي بالبيت هسه، بنتي مخليه على المكتب مال بنتي.
0: شكرا لك ابو حسن وشكرا لرايك. احبتي الكرام خلينا نطلع فاصل ونسمع راي ام حسن. ما اعرف ممكن عكس ابو حسن بهاي التفاصيل، اكيد راح نسمع رايك، ابقوا معنا.

0: لكم بعد هذا الفاصل القصير. أم حسن، سمعنا أبو حسن واستمتعنا ويا أبو حسن واقتناء لبعض الأشياء. أكو فد نقطة مهمة هم تناقشنا بها وأنت أكيد سمعتي، أنه البعض من الرجال ينزعج إذا مرته ياخذها للسوق أو تسافر وياه، هذا النوع من الشراكة بهاي التفاصيل البعض من الرجال ينزعجون، وهاي يعني حلو من تشوفين رجال إنه يشارك مرته بكل تفاصيل سعادته وسفره وصرفياته، هاي تفاصيل كلها حلوة بالنسبة للمرأة تستمتع بها. زين أنت قلتي هاي طبيعته.
1: طبيعتي يعني إحنا بنزوجنا يعني لحد هذا اليوم إحنا زوجنا 2005 وعندنا 6 أطفال حالياً، 3 بنات و3 ولد. طبيعتي يعني صاحبي سفر، أنا كان أطفالي صغار وأنا موظفة، فصح كان يتوسل دائما بالسفر، امشي وياي بحيث يضوج، فشو يسوي يضوج بوحده، دائما ياخذ وحده من خواته كانت مام الزوجه، فدائما السافر وياي بحيث من تجي تقول لي مو شوفوني انا وابو حسن اخته، تقول لي كلهم عبالنا يعني شلون متزوجين وهاي، لان مستغربين ولد يجيب اخته وياه وزوجته. طبعا اقاربهم يعني اقارب ابو حسن هم يتعجبون شلون ما تروحين تسافرين، قلت لهم والله افضل يعني شلون اضل يم جهالي، يعني انا ما اقدر اتركهم، يعني اطفالي صغار ومدارس وأنا دوام، فدائما أرحب براحتي. تقولي حماتي ماكو وحدة ما تحب السفر، ما معقولة
0: يا أم حسن، أنت أكو موضوع شوي غلط بيك.
1: تقولي ابن عمي شو يقول لي، يقول لي ما يعني أنا زوجتك مو طبيعية، ما شايفة ومرة يسافر رجلها ما تشلب وياه. قلت لي أنا لا يعني ما
0: هي مو هاي المشكلة، وهم ماكو رجال إنه يتوسل بمرته تعي سافري وياه،
1: يتوسل دائما والله أكثر من سفر، يعني قلت لك السفرة الوحيدة اللي إفاد ليه إفاد، ودوني أسبوعين قلت حرامات أفوته يعني، وقلت له تمشي وياي طي عادي، أخذ إجازة من الشغل وأخذنا جهاند 2 صغار وضلينا تقريبا هناك أسبوعين، ومرة بس العام يمكن رحت وياه تركيا ما أدري عاجب اقتنعت، لأن جهاند كبرى وشوية يعني صاروا بالكلية 2 عندي، فظليت أمن أترك أخوانهم الأصغر يعني من عندهم شوية، ظليت أمن أقدر.
0: زين أم حسن، هسا من أبو حسن يروح ويسافر ومسافر هو أكثر من دولة، مرات يجيب لك السلعة اللي هي عاجبتك، زين نفس هاي السرعة انت تشتريها، المتعة وين؟ من ابو حسن يشتريها ليش ولا انت تشتريها؟
1: لا المتعة هو من هو يشتريها اكيد بلاش. بلاش يجيب هو يعني يحب يشتري، طبيعته يعني يعرف ملابس الاطفال كلش يعرف ملابس النسائية، يعني كل شيء يعني شنو شيء يخص البيت، شغلات المطبخ كلش يحبها، المواعين شغلات هاي اللي هناك بعد.
0: زين مريحك من هاي التفاصيل.
1: يجيب ما يعني من يسافر تركيا كان يجيب له جنطتين 3 ملابس شغلات الجهال بكل الاعمار كلهم
0: الي. عليكم بالعافيه. من ترحين تتسوقين، احنا المره من تنزل للسوق يعني حتى لو بالها سلعه واحده ترجع من السوق محمله. زين ترجع محملة، هذا الشيء الطبيعة عند النساء ولا إحنا مرات من ننزل ما لنا خلق ونريد؟
1: لا والله مو ما لنا خلق ونريد أي شيء، يعني أنا
0: يحسن مزاجنا يعني التسوق
1: صح يحسن المزاج، بس أنا مرات أكو شغلات ما محتاجتها، يعني مجرد شيء يعجبني مثل شيء غراب مع المطبخ يعني أنا مو بحاجتها، يعني بحيث مرات أكو شغلات جاي أخذها وأضمها أخزنها مجرد.
0: مثل إيش؟
1: مثل المواعين هيك فسيف مواعين حلو، مثل فترامز يعني فت صواني حلوه، شغلات
0: يعني شغلات خاصه بالمطبخ
1: شغلات مثل اثاث فشي حلو مثلا يعجبني، اقول يعني اخاف مره ثانيه ما القى من اجي، فيعجبني اخذه.
0: ابو حسن قال انا الشغلات اللي اخذها واخزنها القرطاسيه يحب انه يشتري هاي الشغلات، بالاضافه الشغلات الغريبه الانتيكه. انت الشغلات الغريبه هم تلفت نظرك تجذبك؟
1: لا ما عندي هوايه في الشغلات، ما عندي هوايه، عندي شغلات قلت لك البيت غراب البيت
0: اي تحديدا المطبخ.
1: يعني خاصه المطبخ.
0: شنو الفرق بين شغله انا اشتريها لان محتاجتها وبين شغله اشتريها على مود احس تغير من نفسيتي افرح بها، شنو الفرق بين الاثنين؟
1: والله المحتاجتها يعني انا اشوف هي الاساس، محتاجتها ذيك الشغله تفرحني يعني مو كلش ضروريه اي، يعني الفرق انه شو راح اصرف فلوس زايد يعني زياده تصرفين فلوس جوز شغلتي ما محتاجتها، بس المحتاجتها ما اقدر تستغنين عنها.
0: بالعاده انه احنا من ننزل للسوق اكيد راح نصرف ونصرف بدون وعي. زين انت من النوع اللي تصرفين بدون وعي تحسين بمتعه وسعاده يعني من تصرفين، ولا انت قاعده بالبيت ويجي لك مبلغ من المال المتعه والسعاده وين راح تجيك؟
1: والله لا اصرف اطلع واصرف يعني بحيث اذا ما اخذ مبلغ معين دائما ابو حسن مثل مرات هو مو جاي يضل يضحك علي يقول لي زين كفيت تشكار ولا التاكسي ترجعين فيه
2: على الشغلات اللي محملت
1: كل الشغلات يعني شو قاعد عندي فلوس بالجنطه اصرفين وارجع
2: زين ابو حسن سؤال اخير من احنا ننزل للسوق نقول خل اجيب بس هاي السلعه وصدف انه محل حاجه بلف خاصه بالمطبخ سوالف المطبخ وانت متعتج بهاي السوالف دخلين
1: ادخل اقل شيء اصرف يعني ما محتاجه هيك مجرد يعني هيك مجرد يعني اقل شيء اصرف لي يعني اخذ فد 10,000 ها مرات سوق الجنينه اروح لي ما محتاجه انا شغلات كلها اكثرها عندي يعجبني ادخل ادور اخذ هيك شغلات يعني تستهلك جلافات شغلات تعجبني
2: حتى
1: مثل
2: حتى لو عدنا
1: حافظات شغلات يعني اقل شيء اذا ما اصرف 10-15,000 مرات 25 واطلع من الحاجه بالي
2: زين ابو حسن متقبل الوضع الحمد لله الحمد لله والشكر
1: صفه حلوه ادري شنو احب غراض المطبخ اي حتى اختي تقول لي ها الصفه كلش حلوه بي ما موجوده بالرجال يجيب لي غراض مواعين حتى
2: مساء حسب اللقاء هسه بيني وبينه لا اكو هواي شغلات ما موجوده عند الرجال
1: اي ما موجوده
2: عليك بالعافيه حبيبه قلبي شكرا لك مع السلامه

0: مرحبا.
1: يا أهلا.
0: أم منو؟
1: أم جابر. أم جابر.
0: أم جابر، أهلا وسهلا. شوية شنو لشوية شنو تريد؟ هاك
2: وندي لفينجا.
0: أوكي، على كل، أنا وصلت لي الفكرة. المهم أنت سولفت. أم جابر، إحنا اليوم رح نسولف على شغلة الشراء والتسوق. متنزيل السوق وتشتري لك سلعة، زين؟ إلها هدف بالشراء ولا لا؟ وشنو هدفك يعني؟
1: تكون الحاجة أكثر، يعني بتبديل موسم، يعني من صيف إلى شتاء، أو يعني موسم يعني مدارس أو هذه، يكون إنه رغبة الشراء للملابس وهذه الأمور أو أي حاجة أخرى. بس يعني بالأيام العادية لا، يعني ما
0: قبل لا تتزوجي كانت نزلتش للسوق، شنو أساسها؟
1: الرغبة. الرغبة يعني يعني التجديد،
0: حتى لو عندي سلعة ممكن
1: أي نعم صحيح غير اللون، ونفس الموديل أكثر من لون طبعا أكيد، بس حاليا لا، يعني بعد هذا أطفال يعني قمنا لا الحاجة، لأنه يعني صراحة يعني غلت الأسعار، يعني صعدت نسبة أكثر من 50% عن قبل، فيعني صارت الحاجة أكثر من الرغبة. نعم.
0: زين، هنا توقف عندك إنه الماديات ولا أنتي بحكم المسؤولية صار عندك أطفال؟
1: أكيد بحكم المسؤولية، لأن يعني كماديات لا، يعني إنه الحمد لله الله يعني كافيني، بس احنا بحكم المسؤوليه انه نكتفي نقتصد على الوضع المادي، تعرفين الوضع السياسي البلد وهذا شوي.
0: ايش قد تاثر الاعلانات؟ مرات احنا من نتصفح نلقى اعلانات وتخفيضات وعروض على السوشيال ميديا، هاي تاثر على قرارك بالشراء؟ يعني اليوم انا هذا الشهر ما ناوي اصرف، بس من شفت
1: اكيد
0: تاثر،
1: اكيد نسبه 90% تاثر.
0: تسوق مالتك تنزلين بيه للسوق وانتي تختارين السلعه ولا
1: انزل للسوق؟ كله من يعني من مواقع التواصل، من انستغرام والهذي، يعني كله مشتري الملابس من عندها وشغلات، حاجات اغلب الحاجات.
0: اشتريتي شغله وتندمتي عليها؟ ما توقعتي اللي نفس اللي ببالك؟
1: اكيد.
0: شنو اخر سلعه اشتريتيها وتندمتي عليها؟
1: والله وصلت فستان عندي مناسبه ووصل لي مو نفس الصوره، يعني
0: اي
1: مو نفس الصوره.
0: والموديل
1: نفس الموديل، بس مو نفس هم عارضين انه كان بالخليج، بس من جابوه هنا يعني كلش مو نفس الديزاين والشيء.
0: زين، اكو شغلات في بعض الاحيان احنا نشتريها من باب الاستثمار، عسى ولعل انه احنا نستثمرها في يوم ما، او خل اشتريها صح ما تفيدني هسه بس ممكن بعدين تفيدني بعد سنتين ثلاثه.
1: لا انا بصراحه ما احب هذا الشيء، لانه يعني هو الموديلات تنزل بكثره وتجددين وتحطي لي قطعه بالكنتر بعد تنسينها، فواحد بوقت حاجته يشتري قطعه ويستعملها احسن ما يخليها ويكدسها.
0: أكثر الشغلات دائما تشتريها تحسيها استهلاكية؟
1: ملابس الطلعة أكثر شيء، يعني استهلاكية، وملابس الأطفال.
0: البيت مو يم الموضوع
1: حاليا؟ أنا لا، لأنهم يعني مو لوحدي قاعدة، يعني
0: يفرق.
1: أي صحيح.
0: أم جابر، زين، مرات أكو عروض لفترة محدودة، زين، تخلينا نشتري أشياء ما نحتاجها، مو تضطرين ترحين تشتريها لأنه ونطو
1: ما أفطر؟ ما أضطر، لأنه هذه مثل ما سوى بها عرض هالمرة حيرجعوا سوى بها عرض مرة ثانية، فأنا ما أضطر أروح أشتريه، وبقت حاجتي أشتريه.
0: زين، تتوقعين كل التخفيضات أو العروض اللي نزلت من أسعار هاي السلعة تحسيها إنه تالفة بها فتشي ولا لا؟ ممكن موسم تغير
1: تغيير موسم، فلهذا هم يجسوني.
0: تتوقعين إنه كل سلعة نشوفها غالية نعتبرها إنه هاي السلعة زينة وأفضل؟
1: حسب الحاجة، يعني حسب السلعة، يعني اكو شغلات استهلاكيه اسعار خياليه، يعني حاليا بدات المناسبه توصل حتى 700 بدله وهي اصلا ما بها اي موديل. اي نعم، وتلقيها بغير موقع تلقيها ب 150 او 100، فحسب السلعه وحسب المكان اللي تشتري منه السلعه،
0: حسب المكان وحسب ممكن الموسم، اليوم موسم كذا وهاي هنا ممكن تصعد الاسعار. بس انا هاي السلعه اليوم او هاي البدله اليوم من شفتها بالمكان الفلاني وشفتها ببيج، زين، اكو فرق بالسعر، فرق شاسع، اقدر اقول

0: بضمان انه تشتري و...
1: متعة الشراء عندش متعة الشراء اكيد
0: إيه. اكيد
1: غير تشترينا من باب التخزنين وللمستقبل البعيد
0: المستقبل البعيد او ضمان او انه هو زينة
1: لو تلبسينه
0: لا كزينة يعني
1: حبيبة قلبي تتهنين بالكل شنو المشتريات وشكرا إليش والوقت تشعيني مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحب.
0: اسم حضرتك؟
1: عادل السعد.
0: عادل، اهلا وسهلا بك يا عادل. عادل، اليوم احنا نريد نسولف على المشتريات. شنو اغرب جهاز او شغله اشتريتها او سلعه واستخدمتها مره واحده وراحت بعد؟ راحت طبعا ويا الاغراض بالمخزن.
1: المخزن يعني اكثر شيء هي الجنطه، يعني انا هوايتي بالجنطه هواي اكثر شيء. يعني
0: شنو جنطه السفر
1: ولا جنطه التعليق؟ يعني بس اخذها مجرد ما خذيتها، مجرد ما ركبتها بالمخزن.
0: شنو المتعة والغاية؟
1: المتعة هي شغب، اي شغب بحاضية. مثلا جنطة عندي عجبتني مثلا اشتريتها، مجرد ما خذيتها استعملتها يوم يومين او ركنتها
0: زين. مرت عليك حالة بعض الاحيان احنا يصير عندنا على قولتك هذا الشغف انه خل اشتري هاي السلعة، من اشتريتها وراها تندمت عليها؟
1: اي اكو مرات شغلات يعني ما تسوى تشتريها بثمن غالي، يعني من تشوف مكان ارخص معده تتندم عليه. شيء طبيعي هاي، يعني هواي شغلات جاي يصير عندي. مثلا فرد اتذكر فرد مره اخذت لي سلعه مثلا سيستم سماعه سبيكر، خذيته بسعر ورحت غير مكان شفته انزل من عنده هواي، يعني فرق يعني 50,000 ما هيك يعني تقريبا. اي يعني فشي تتندم عليه يعني.
0: حاولت انه ترجعه؟
1: لا
0: يعني تستبدل او كذا.
1: استبدال اول شيء اذا كان الجهاز عاطل او كان ما يشتغل بحاجه، اذا كان الجهاز ما في شيء ما يسترجع او يبدل يعني. بس هاي يعني
0: تنتظر لحظه انه العروض والتخفيضات والاعلانات على السوشيال ميديا؟
1: والله هذا الشيء حلو. يعني مثلا اليوم عندنا هنا بالعراق أكثر المولات وأكثر البيجات جاي يعلنون على خصم بالسلعة، مثلا الملابس، الجناط، الأحذية، مثلا الموبايلات. فتتطرق يعني شيء بسيط مثلا أو 50,000 أو 45,000 أحسن تجي لك يم الباب. ومرات يعني يصير أكو أخطاء بالبيجات، مثلا يجزك سلعة غير سلعة. لا ما تجيني نفسها، لأن أول شيء تجي لك سلعة رديئة يعني ما هواي يعني منتجات، يعني ما قض النظر من نذكر أسماء. أي تجي لك مثلا تطلب لك حاجة أو لبسة حلوة هيك، يعني مثلا شركة أديداس هواي من شركة موجودة هنا، بس تطلبها من الأونلاين تجي لك شيء رديئة يعني ما
0: بعد هاي التجارب الفاشلة أقدر أقول عليها هم ترجع تطلب مرة ثانية؟
1: لا ما أطلب يعني شوف أوقع حاجة شاي. هي التجارب وياي كلها يعني بداية سبحان الله، من بداية فاشلة يعني أكو زواجي كان فاشل. هي صحيح يعني يعني مثلا اليوم عندي بالعراق أنا خذيت زوجتي مرة نص الهاي

0: يعني مع مش اقول لك يعني قفصتني 15 مليون دينار.
1: أقدر أقول الشخص من يكون دائما يخوض في التجربة ويتخذ في قرار زين قرار مصيري، يعني زواج قرار مصيري، هنا ما نقدر نقول أنه أنت مو سيء الحظ بقدر ما أنت لا سوء الاختيار، ما تعرف تختار.
0: صحيح
1: قراراتك سريعة، مرات إنسان يكون قراراته سريعة.
0: شوفي أول اليوم إحنا بالذات إحنا الشباب يعني مثلا الشاب بس اللي هم يستقر يعني يكون عنده عائلة أو يكون عنده بيت، إحنا بتدرين هالحد بهالوقت هذا وقت ضيق يعني كذا محرج، يعني الشاب يريد يتزوج مبالغ عالية، الذهب سعر عالي، الفلوس عالية، حتى المهور يعني المهر صار بالذات يعني شيء عالي، يعني أنت اليوم تتطرق تجي على بنية يعني فرشيم يعني مبلغ مجازف، يعني شنو 50 ب25 يعني وين احنا هسه؟ يا والله العظيم يعني
1: باه لو احنا هسه احنا طلعنا خارج نطاق الموضوع، بس يعني هسه انت يعني امكانيتك كشاب وتجربه سابقه فاشله، امكانيتك هسه اذا تريد تروح تدق باب بنيه ايش قد مثلا انت ببالك، ايش قد ببالك انت
0: يعني هسه مثلا يعني مثلا ببالي اقل شيء يعني هسه يعني بالخاص 10 ملايين 10 حاضر
1: تمام
0: وخمسة غايب، ليش؟ لأن العشرة الحاضر احنا مو تصير كله على المقابل قيصير علينا، العشرة الحاضر الذهب صاعد اليوم المثقال بيش يعني كذا مبلغ، ها يعني الأدوب ايش تشتري لها شوية ذهبات تشتري لها فرشالات، يعني احنا ما نريد على قولتهم لا طخة لا طلع مخة، اي فاحنا هم من باب
1: الله يعين الشباب طبعا صراحة بالوقت الحالي. طبعا سؤال أخير لحضرتك، اعترف لنا بشغلة انه ارجع واقول مريت بتجارب فاشلة بحياتك، اعترف لنا بشغلة افشل شروة اشتريتها وبالبيت او اصدقائك جماعتك المقربين اليك يعني لاموك او ضحكوا علي قالوا لك صديق كذي.
0: افشل شغلة يعني سيارة
1: حسب
0: لا سيارة خذيت الجواز الزواج يعني ما أدري سبحان الله بهالوقت غير صار بيع وشراء، يعني تجي لك هيك وتدات قل لك قل يلا خل نروح نعقد، قل لك لا ماكو محكمة بينة هي جاية على نصب
1: يعني. هسه خلينا على السيارة، سيارة اشتريتها
0: طلعت مقصوصة من جوا. أي والله ما شفتها.
1: ما شفته لو اساسا مو خبير ما تعرف مو صاحب مصلحه بهذا الموضوع.
0: صاحب مصلحه لان اول مره اشتري سياره بحياتي كنت كاشير ببازار بالنجف، انا طبعا من اهل النجف. اشتري السياره فرش سياره يعني عجبتني هاي، بس حتى يعني راعيها ما طلع ما عرف اللي يعني هي ما اخذها منه، هي مقصوصه من وديتها الفحص طلعت من جوا مقصوصه، ف عالم لاموني أصدقائي لاموني بالذات أهلي لاموني قالوا يعني أنت ذكي وهاي شو
1: ما قدرت ترجعها؟
0: لا رجعتها
1: رجعت. المهم سلمت على فلوسك وشكرا لك ولوقتك يا عيني، مع السلامة.

0: نتعرف بالعائلة. مرحبا،
1: حياك الله. أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا بيك. أبو منو؟
1: أبو أمير إن شاء الله.
0: مرحبا.
2: أهلا وسهلا.
0: شلون الصحة؟
2: الحمد لله خير.
0: منو اللي يشتري أكثر؟ من ينزل للسوق، أنت ولا أبو أمير؟
2: أنا.
0: ليش؟ شنو الغاية؟
2: هاي البنات أو النساء بصورة عامة.
0: يعني مو لي أن شغلة أنا محتاجتها أريد أشتريها.
2: أكو هواي أوقات شغلات ما محتاجتها بس لأن أنا أحبها.
0: مثل إيش؟ شنو اللي تحبينه؟
2: ملابس أكثر شيء.
0: أكثر شيء
2: الملابس. أكثر
0: شيء الملابس. والمكياج.
2: إي.
0: زين، هسه إحنا نرجع لك أكيد بعد الفاصل ونسولف وياك. أنتي توش اشتريتي حسب حكي أبو أمير. زين، المكياج اللي اشتريتي لأن أنتي ما عندك من عنده؟
2: حاليا اي لا ما عندي محتاجته. اي لا حاليا بس الاحتياجات. لا بعد ما جاي راس الشهر.
0: زين، اذا اجى راس الشهر هنا المشكله. موظف ولا ربة بيت؟
2: لا ربة بيت.
0: مو جاي اقول لك مشكله هنا. ابو امير راح يعاني من عدها. اكو احنا طبعا دائما قريب نوصل للراتب الشهري نحط لنا قائمه مال الاحتياجات. أكو من ضمن الاحتياجات الأساسية الخاصة بيك، مو بالعائلة والبيت، الخاصة بيك. أكو من ضمنهن كماليات تعتبريهن مو أساسية كمالية؟
2: لا، خلي بالراتب الشهر الأساسية أولاً البيت، تالي أنا احتياجاتي.
0: أنت تقولين أنا أصرف أشتري، متعتك الحقيقية من تنزلين للسوق وتصرفين وتشترين وأنت ربة بيت، يعني مو موظفة، يعني الراتب ما يجي من مثل ما نقول جيبك. هنا المتعة ولا تحسين بالمتعة أنت قاعدة بالبيت ويجي لك مبلغ من المال لا على البال ولا على الخاطر؟ يا هو تحسين تفرحين من أنت تصرفين مبلغ زين تنزلين للسوق؟ لا تنزلين للسوق تصرفين، ولا أنت قاعدة بالبيت ويجي لك مبلغ من المال؟ وين السعادة مالتك الحقيقية؟
2: اثنين صحيح. حيرة. اثنينهم.
0: شغلة عد صديقتك مقربة إليك أختك تلقين مشتريت لها في السلعة معينة، يصير عندك ردة فعل إنه لازم أشتري مثلها؟
2: لا ما عندي هذا الشيء. ما عندي
0: حتى لو المنتج زين أو السلعة زينة ونصحتك بيها؟
2: اي ما عندي هذا الشيء، لان دائما انا اذا اريد انا اشتري شيء انا ابحث عنه اشوفه اذا زين او لا، يعني ما انجذب الغير شخص انه اشترى هذا الشيء حتى انا اروح اشتري من خلاله.
0: شنو الشيء الموجود بالبيت يعني صار لنقول فد 5-10 سنوات ابو امير ما يقبل لا يذبه ولا يبيعه وما حد يدنى له وديري بالك الاطفال لا يوصلوا له، شنو الشيء بالبيت تحسينه ثمين مع انه انت من ترجعين للاساس إنه ما له قيمة؟
2: اشترى مراية ب500 ألف.
0: هاي هنا أنا.
2: ولا أحد يوصل لها نهائياً.
3: ولا أحد يوصل لها. تونا اشتريناها والله. صارت يعني صارها 500 ألف.
2: من مزاج سنتر وهو اختارها فعند عزيزة كلش هاي حالياً عز شيء.
0: دورون على العروض والتخفيضات.
2: صراحة هاي حلوة. لان يعني تنطيش فرصه تشترين اكثر من شغله.
0: صح تمام. ولو انت اخذت الجو
3: اي حياك الله. اهلا. قلت لك بعد احنا بهذا وقتنا تدري شوي الاسعار كلها صاعده.
0: تمام.
3: فواحد حلو يعني اذا شافه مثلا محل مسوي التخفيضات الواحد يروح يعني يشوف، مو شرط يعني هسه مرات يشتري بس يشوف الشيء اللي يناسبه يشتري، يعني مو شرط. اي
0: تشتري من اونلاين يعني هاي التسوق الالكتروني تتسوق هاي البيجات البثوث؟
3: والصراحه والله انا ما اقتنع يعني بين لان تشوف شيء يجيك شيء ثاني، عرفت شلون؟ مثلا ملابس الاحذيه قياسات مثلا ما تعجبك تشبه حتى بالمندوب ما يحاكيك يحاسبك على الطلب ويقول لك ليش ترجعه وليش ما ادري ايش، فتجي وتشوف بعينك احسن. انا اشوفه يعني
0: شنو الشيء اللي اشتريته وتندمت عليه او اشتريته حسيت نفسك لا يعني اجوا ناس ضحكوا عليك استغلوك؟
3: والله ماكو شيء غير الصراحه. لا ماكو يعني ما شفتها يعني التجربه وما عشتها.
0: لا مرات احنا نشتري شغله بعيدا عن التسوق الالكتروني وكذا ايه. زين نشتري شغله وبعدين تلقى اللي صاحب مصلحه بيها بهاي السلعه ينصحك يقول لك ليش اشتريتها بالمبلغ الفلاني، يراودك شعور الندم.
3: اي صحيح. مثلا شلون اكرمكم الله واحد يشتري له حذاء مثلا وسعره غالي طلع يمكن ب 60 ألف هيك يطلع فوق 60 ألف، فما يجيك صاحبك مثلا يحاكي اخوي ليش اشتريت بهذا السعر ليش ما ادري شنو انا عندي واحده مع عده تخفيضات عندي واحد حصلت ارخص شويه من عنده فشلون يقول لي تجز نفسك يعني من السلعه اللي اشتريتها او يكرهك بيها باعتبار.
0: سؤال اخير ابو امير لحضرتك، انت من النوع اذا دخلت للسوق تشتري السلعه اللي انت محتاجها مثلا سلعه واحده ندخل للسوق اشتريها واطلع، لو انت تنزل للسوق تشتري السلعه اللي ببالك وتحمل اتشياس زين وتعبي وتطلع؟
3: لا مو شرط، يعني قلت لك هو مرات واحد يروح للاحتياج اللي هو اللي يريده، يعني عرفت شلون؟ مثلا رايح للمخضر فما يروح يجيب غير شيء، مثلا أو يروح للسنتر يجيب غير شيء، مثلا الاحتياج المره مثلا تريد الطلبات قبل يدزلك التقائمه بعد شطولها وقدها يجيب النفس ما
0: قائمتك
3: هاي قائمتك على قوتك يعني. والله
0: زين مسيطر على الشراء العشوائي
3: الحمد لله والشكر لله الحمد لله مسيطر.
0: شكرا لكم ولوقتكم يا عيني، مع السلامه.

0: معكم أحبتي مستمعين الكرام بعد هذا الفاصل القصير على الموجة 102.5 FM. نكمل وياكم جولتنا داخل أروقة المول. نتعرف بالأخوات. مرحبا.
1: أهلا وسهلا حبيبتي.
0: أم منو؟
1: أم هند.
0: أم هند مرحبا.
2: مرحب.
0: أم منو؟
2: أم نور.
0: أهلا وسهلا بكم. اليوم احنا نريد نسولف على شراء الحاجات، من ننزل للسوق نشتريها من باب الاحتياج الحقيقي ولا من باب الرغبة. مرات احنا ننزل للسوق نشتري من باب ما لي خلق، أريد أغير مودي، مزاجي.
1: لا لا، أنا مو من هاي النوعية.
0: مو من هذا.
1: لا، أنا أطب للمول من أشوف الأشياء أتذكر أنا محتاجتهم. يعني مثل أشوف أجباني، والله صدق هاي الأجبان أنا محتاجتها، من أنزل هسه للسنتر جوا أشوف هذولي مال المطبخ، الأشياء، الجلافات، النبات. ذاك اليوم لقيت أكو زاهي نوعية أدور عليه، لقيت تكيفت من لقيته. يعني شو اسمه؟
0: بالاحتياج
1: طوري. إيه لقيت عندهم، فاكو نوعيات نلقاها نتفاجئ بيها فناخذها حتى لو يعني ما كنا حاطينها ببالنا.
0: شنو اكثر الشغلات دائما تشتريها؟ شنو اكثر الشغلات دائما تحسيها استهلاكيه ممكن تكون بشكل يومي؟
1: يعني الاستهلاكيه مثل هاي ادوات الغسيل، الزاهي والقاصر والتايد.
0: إيه. شغلات البيت، شغلات الخاصه بيك شنو
1: خاصه بي؟ والله نوبات مثلا اطب للالسي هنا، ألقى قمصان قياسي مو ذوقي، قياسي من ألقى قياسي فأخذ 2-3، لأن أنا هم عن موعدي دوام. أي فأخذ أقول يعني الحمد لله لقيت قياسي مميز يعني خاص، فمن ألقى أخذ يعني حتى لو ما كنت حاطة ببالي أريد أشتري.
0: وفي بعض الأحيان واحد ما عنده حظ بالسلعة، من يشتريها ما عنده حظ. حظك شلون؟
1: أنا هاي بالطلبيات ما عندي حظ، من أطلب يعني نطلب السلعة وباوعلها بالتوصيل، من تجي أشوفها مو شيء، أحس نفسي انغدرت.
0: وما ترجعين؟ وترجعين؟
1: ما توب أما أرجع، يعني سلعة كهربائية وغالية وانغدرت بيها.
0: شنو هي آخر سلعة اشتريتيها وتندمتي عليها؟
1: أخذت هاي مبردة مال المطبخ، كان سعرها 125، حارة وأبد مو باردة حتى البنكة برد من عدة. أي فانغدرت بيها يعني وبسرعة عطلت.
0: نسيت إن السلعة
1: نوبات أطلب شيء. يعني مثل أنا رحت للعمرة، طلبت تعرفين إحرام أبيض، جابوا لي جوزي وأنا باكر العمرة مالتي انحرجت.
0: يعني هناك شنو سويت؟
1: اشتريت بالسعودية والله منك. اشتريت منك
0: السلعة ما تبدليها، ما يتم استرجاعها؟
1: اي رجعتها خطية، وحتى ما قبلوا ياخذون التوصيل، قالوا لا ما احنا غلطنا وياه.
0: انت من النوع من الدخلين للسوق تشترين الحاجة وتطلعين، ولا أنا أنزل للسوق وخاصة صدف عندك الحاجة بألف؟ إحنا النسوان هواي شغلات نشتري
1: رخيصة. الحاجة بألف، الفرقدين بالعشر نروح لها. لأن حاجة بألف إيه، لا نذب نفسنا عليها عاد، بألف ورخيصة وحلوة.
0: تنتظرين سوالف العروض والتخفيضات اللي تصير؟
1: العروض ما أدخل، بناتي يقولوا ماما اليوم سما ستي عدة عروض، الصواني، القلاصات، الاستكانات، فيأخذوني أروح أجيب. اي نوبات بالعروض اروح. انا يعني
0: منو الاكثر يصرف من ينزل للسوق، انت ولا ابو هند؟
1: ابوه متوفي فالمسؤوليه كلها براسي.
0: البنات انت ولا هند؟
1: البنوتات يجيبن هن اكثر شيء، انا اتعجز اطلع تعبانه، فهم يلا يلا ماما. اي صرفهم اكثر مني، هم ملابسهم غاليه
0: تكون لي احتياجاتهم. بنات شاب
1: احتياجاتهم واشياءهم انا ما اقتنع بها دائما، اظافر، اسيتون، ما اعرف شنو، فما اقتنع بها دائما.
0: حبيبة قلبي، نسمع رأيك أم نور. في بعض الأحيان نتحمس نشترينا فتشغلة معينة، نتحمس يصير عندنا حماس أريد أشتريها، بس من تشتريها تتندمين عليها؟
2: مستحيل أتندم على شيء أنا مقتنعة.
0: يعني من تشترين شغلة أنت مقتنعة؟
2: مقتنعة أكيد، لأن أنا رايحة على الحاجة الصح. خلاص
0: نشترينا بشكل عشوائي ولا لا؟
2: لا الحاجة بس،
0: للحاجة.
2: للحاجة بس
0: والرغبة. مرات تكون شغلة زين
2: يكون عندي رغبة وأشوف الشيء اللي أنا ما شايفته أكيد أخذه، ما أتردد.

0: بس ممنوع أحد يدبه أو يبيعه أو لحد يتقرب له. تحسينه رغم أنه ما عنده ذيك القيمة، بس عزيز عليكم. شنو؟
1: أكو شغلات مسترتتها من والدي، من بيت والدتي. والدي الله يرحمها كلش عزيزين، بحيث ألا كان عندي تحويل من بيت إلى بيت، خلي تروح سيارة كاملة تطلع، بس لكن غرض البيت الأصلي يبقى عزيز. رغم هو حاليا متوفر أكو أمور، بس تقليد مو مثل ما أنت تحسين. هذا ريحة والدك والدتك بيه، خلص هذا هو اللي عندي أنا أحتفظ به.
0: من باب الذكرى أنت معتزة
1: بس. ذكرى إيه، معتزة به من باب إنه شون كان يعني قبل، شون كانت الحياة بها بساطة، بها يعني كل الأمور سهلة. هسه هي من نفس الحاجة موجودة حاليا عندي. يعني كمثل عندي فتسية كريستال زمن والدي جايبة، أنا هسه من أروح الخطار أشوفها 200,000 سعرة. أبوع هو يعني شيء صح ثمين عندي، بس مو أثمن من الوالد من راحة، صح لا غلط، مو أثمن من والدتي اللي راحت، اللي هي تبديل الغراض وتجديد. تعلمنا هذا النمط دورات، إحنا نشوف الشيء إذا يبقى نقول ملينا، العين تمل، بس ما أجبر نفسي على ظرف اللي أنا بيه. ظرفي ساعد أجدد، ظرفي ما يساعد ما أثقل حمل على زوجي.
0: تمشين الشغلات الأساسية وبعدين الكمالية.
1: إيه هي هذه أهم شيء. إيه أساسيات، لأن الحياة بيها صعوبة رغم سهولتها، بس أكو صعوبة كل الأمور، لأنه هو الزوج هو متحمل، مو شيء سهل، مو صحيح؟ فهذا
0: وقت الشراء من تشترين شغلات الغريبة يتعجبك، تجذبك هاي الشغلات؟
1: إيه أحب الشيء الغريب، إيه مو المتكرر.
0: يلفت نظرك حتى لو مبلغ عالي.
1: اي الله يسلمك ويخليك. زين، فمن هذا النوع احب،
0: يعني حتى لو سعره غالي
1: اكيد، بس مو معناته يعني اذا هو على حسب قيمته، انا اعرف قيمته، بس
0: فينا يستحق ولا لا انه هذا السعر.
1: اكيد اكيد اكيد، يعني هذا يضيف للشيء للنفسيه اذا كان بالبيت، اذا خلص اني تباعين. اكو يعني حتى اللي برا يشوفون حاجتي يقولون احنا نحب اللي عندك، يعني من بنات الخاله، بنات اقولهم ما يخالف، انتم اللي عندها مناسبه انا هذا راح اجيبه لها. اصبروا بالله، يعني مو مجامله، انا كطبع هالشكل، هاي طبيعتي يعني. اي هي تبقى يعني كريمه النفس، طبعي مثل ما يقول انه نفسيه. اي ما يهم، لا يهم انه انا بيش اخذته، لو يكون بمليون ولو يكون بألف عندي سواسية، بس المهم اشوف الانسان المقابل يحتاجه وفرح بيه، خلص يشيل عم عيونه ويطلع.
0: سؤال أخير لحضرتك، شنو اللي يحسسك بالسعادة والمتعة إنه أنتي تنزلين للسوق وتشترين شغلات زين وتصرفين تشترين شغلات، ولا متعتك إنه أنتي قاعدة بالبيت ويجي لك مبلغ من المال؟
1: لا ما أحتاج إنه لازم يجيني مبلغ من المال، خلاص إنه هي قناعة. إذا دخلت السوق وعجبني شيء حبيته، لو كان أبسط شيء، المهم أنا حبيته جبته، خلاص. إيه هذه مو كل شيء الفلوس ترى بالدنيا، بالله. إيه
0: حبايب، شكرا لكم وشكرا لوجهة نظركم بهذا الموضوع. مع السلامة.

0: كل شيء يعجبنا لازم نشتري، ولكن تخفيض وعروض يعني معناها فرصة، ومو كل رغبة لازم تتحول إلى شغلة أشتريها. خلونا نتعلم نشتري شغلات مفيدة وبوعي، ونفرق بين أنه أنا فعلاً محتاجتها ولا من باب الرغبة، ونخلي فلوسنا تروح للأشياء الأساسية مو الكمالية اللي فعلاً تضيف قيمة لحياتنا. تقبلوا تحياتي، تحيات المخرج، نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
1: غرامة العبد ومعبودة وأنا حرة وخلقاني يا حرة.
2: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
3: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفال الربيعي.

بالعشيق ينضح صبري وانا ذا العاشق في عيوني بصوره ودمكاتي بالعشيق

0: فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهرين.
2: كل ألحاني أحبه، لأن ما فيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكرهه.

0: منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجاً مفيداً وشيقاً.
1: أزمة التوظيف وتحديات القطاع الخاص في العراق. لعقود شكلت الوظيفة الحكومية في العراق المسار الأكثر جاذبية وأماناً للشباب والخريجين، وكانت أداة رئيسة استخدمتها الحكومات المتعاقبة لامتصاص البطالة، لكن هذه المعادلة أصبحت أكثر صعوبة في الوقت الراهن، فمع تضخم حجم الجهاز الحكومي وارتفاع كلفة فاتورة الرواتب والنفقات التشغيلية، باتت قدرة الموازنة على استيعاب المزيد من الموظفين محدودة، لا سيما في ظل اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على مبيعات البترول. ومع الضغوط المالية الحالية وتراجع صادرات النفط بفعل أزمة الملاحة في هرمز، تضيق مساحة التوظيف الحكومي أكثر، فيما زال القطاع الخاص غير قادر على خلق العدد الكافي من فرص العمل أمام مئات الآلاف من الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنوياً في البلاد. بين أروقة الجامعات وأحلام التخرج تصطدم طموحات الشباب بظلال هذا الواقع المعقد. خريجون يقضون سنوات في الدراسة أملاً في أمان وظيفي يضمن مستقبلهم، لكنهم يجدون أنفسهم أمام خيارات ضيقة ومفاضلة صعبة بين قطاع حكومي مغلق وقطاع خاص لا يوفر الحماية الكافية. عن هذه الفجوة ومعاناة البحث عن أمان وظيفي تتحدث الخريجة فاطمة واصفة واقع تجربتها.
2: تخرجت عام 2019 من جامعة البصرة كلية الزراعة. حاليا ماكو وظائف في مجال الزراعة، على الرغم انه البلد اللي ما عنده زراعة يكون اقتصاد مالته فاشل، ويعني هذا المجال كلش مهم. اصلا هسه يعني نص الموظفين ما مستلمين رواتب، فما اتوقع انه توجد فرص عمل. الوظيفة الحكومية اولا تكون احسن من القطاع الخاص. اولا يكون عندك كل نهاية الشهر انه راتب ثابت ما ينقطع. بالقطاع الخاص راح يكون انه انت ذا يوم ما حضرت للدوام، اجازة، مريض، فانه انه راتب راح ينقطع. اضافة الى ذلك ان الرواتب راح تكون جدا قليلة، فيكون الوظيفة الحكومية افضل. كان يعني قبل اكو رواتب قوية، البلد ما شاء الله يعني الخزينة مالته بها فلوس، ما اكو وظائف. هسه ما اتوقع انه ما عندي امل الحصول على فرصة عمل في الوضع الراهن بسبب الظروف الحالية.
1: قصة فاطمة ليست حالة فردية، بل هي صورة مصغرة لما يواجهه آلاف الشباب الذين يصطدمون بواقع القطاع الخاص وتطبيقات القوانين على الأرض. ورغم وجود التشريعات، يبقى تطبيقها والتزام المؤسسات بها عقبة تؤرق رجال الأعمال والمستثمرين وتعيق توفير بيئة عمل مستقرة للشباب. حول هذه التحديات التشريعية والتطبيقية في سوق العمل يستعرض رياض التميمي نائب رئيس اتحاد مقاولي البصرة أبعد المشهد قائلاً:
3: التحديات هي كبيرة حقيقة، تحديات بتطبيق القوانين وليس تحديات بالقانون. كثير من القوانين جيدة جداً هي القطاع الخاص، بس للأسف تطبيقها هو سيء يعني، أو يكاد يكون شبه معدوم. السبب هو دائماً القطاع الحكومة أو القطاع الحكومي أو الموظف اليوم بالحكومة للأسف يطبق أي قرار على القطاع الخاص يطبقه بحذافيرة، يمكن يشوفه منشور بالسوشيال ميديا يجي يوم ثاني يطبقه على المقاول أو رجل الأعمال أو التاجر، بس للأسف القرارات لما تكون في صالح المقاول صعب جداً بأنه يطبقها. هاي واحدة من المشاكل التحديات الكبيرة، بالإضافة إلى تحديات كبيرة جدا يعني جاي تواجهها صرف المستحقات المالية، التعثر، عدم إحالة المشاريع بطريقة عادلة، يعني الكثير من الأمور اللي جاي تواجه القطاع الخاص.
1: وأمام هذه الصرخات والتحديات تقف لغة الأرقام لتكشف حجم العبء المالي الذي تثقل به فاتورة الرواتب كاهل الدولة. فبين ملايين الموظفين والمتقاعدين والملايين ممن ينتظرون دورهم، تبدو الهيكلية الاقتصادية بحاجة إلى مراجعة شاملة قبل أن تتفاقم الأزمة أكثر. وعن كواليس الأرقام وضغط الموازنة وهجرة التوظيف، يوضح المحلل الاقتصادي علي باسم هذه الأرقام بالقول:
4: سنوياً العراق يخرج 700,000 طالب، ايش قد تريد تعين؟ احنا الان عندنا 4.5 مليون موظف، اضافة الى 4 الى 5 ملايين متقاعد، اضافة الى 3 مليون رواتب نعطي رعاية ورواتب معين، مجموع رواتب الموظفين سنوياً 62 تريليون، اضافة الى عندنا 12-20 تريليون الدولة تمول صندوق التقاعد. طبعا احنا عندنا صندوق التقاعد صندوق كذبة، صندوق التقاعد الدولة تموله من الموازنة العامة للدولة لأن صندوق خاسر. احنا مجموع التقاعد سنويا 10% يأخذون من الراتب الاسمي ما يقارب 3 تريليون، بينما احنا المجموع التقاعد ندفع 22 تريليون، فهذا المبلغ الفائض يتمول من الموازنة. يعني انا الان عندي ما يقارب 4 مليون مواطن يشتغل بالقطاع الخاص. انا متأكد هسه اذا تروح تفتح باب التوظيف 90% من الأربعة مليون اللي يشتغلون بالقطاع الخاص راح يقدمون على الوظيفة. ليش؟ لسهولة العمل بالوظيفة، وكذلك الامتيازات اللي ياخذها الموظف عن الكاس بالعامل بالقطاع الخاص. لذلك العالم تحولت الهجرة من القطاع الخاص إلى القطاع الوظيفي.
1: تظل أزمة التوظيف في العراق أكبر من قرار يتخذه متخذ قرار أو درجة وظيفية تطلق في موازنة سنوية. إنها قصة إعادة بناء الثقة بين الشباب وسوق العمل وتنظيم البيئة القانونية للقطاع الخاص ليصبح شريكاً حقيقياً يحمي حقوق العاملين ويستوعب طاقاتهم. وبينما تقف البلاد عند مفترق طرق اقتصادي، يبقى الرهان الحقيقي هو تحويل هذه الطاقة الشبابية الهائلة من عبء على الموازنة إلى محرك ينبض بالحياة في كافة مفاصل الاقتصاد الوطني.
5: بصرتنا ما عذبت محب، وإحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
6: تايم سكوير من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
5: كريم العراق.

0: العراق وسباق الفساد، هل تسقط حيتان الفساد في العراق؟ في بلد يعد خامس أكبر منتج للنفط في العالم وباحتياطيات تجاوزت 104 مليارات برميل، تتداخل أرقام الثروة مع أرقام الهدر والضياع. تقدر تقارير رسمية ودولية أن أكثر من 450 مليار دولار أهدرت أو هربت خارج العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم بسبب ملفات الفساد، ومع الملاحقات الأخيرة التي تقودها الحكومة لملاحقة شبكات تهريب الأموال والفساد المالي، يرتفع في الشارع العراقي صوت الترقب الحذر. هل تقتصر هذه الحملات على صغار الفاسدين والموظفين الصغار، أم تتخطى الخطوط الحمراء لتصل إلى من يعرفون شعبيا بحيتان الفساد؟ بين الآمال المعلقة والمخاوف الممتدة، استطلعنا آراء الشارع ونقلنا لكم نبض الشارع العراقي بجميع أطيافه. إن المواطن العراقي الذي عانى لسنين طويلة من تراجع الخدمات الأساسية وتعثر مشاريع التنمية، يرى في أي خطوة لمكافحة الفساد استعادة لثروات الشعب المسلوبة، غير أن المطالبة الأساسية تبقى متجهة نحو تفعيل القوانين وتطبيقها بحزم على جميع الجهات. تؤكد رئيسة مركز الإبداع العراقي حلا حميد على المساندة الشعبية لهذه الحملة، مشددة في الوقت نفسه على أهمية تطبيق القانون العراقي بفاعلية وتفعيل دور الجهات الحكومية والرقابية.
1: كنا أنا أعتقد 45 مليون مواطن عراقي كان إيجاباً موافق تماماً على هذه الحملة، لأن هذه تعتبر ممتلكات عامة للشعب العراقي أجمع، فجميع أبناء الشعب العراقي مع مكافحة الفساد واستمرار هذه واستدامة هذه الحملة. لا شك وجميعنا نتفق أنه القانون العراقي من أهم وأفضل أدق القوانين في الشرق الأوسط، لكن مع شديد الأسف هنالك تعطيل لتنفيذ كثير من القوانين اللي هي تجرم وتكافح الفساد وسرقة المال العام وكذلك المال الخاص. القانون العراقي قانون مهم جدا، لكن نطالب بتفعيله وتطبيقه على أرض الواقع وتطبيق هذا القانون من قبل الجهات الحكومية والجهات الرقابية. الحكومات السابقة والمتعاقبة خلال هذه الفترة الزمنية أكيد عندها علم بهذا الموضوع، سبب تأخر مكافحة الفساد خلال الفترة السابقة. احنا نشد بأيدي سيد رئيس الوزراء وكافة المكونات والتحالفات والأحزاب السياسية لمكافحة الفساد.
0: غير أن سنوات الهدر الطويلة خلقت فجوة وعدم ثقة بين الشارع والمؤسسات، فالفساد لم يعد مجرد حالات فردية، تطور بأساليبه وأدواته مما يتطلب تشريعات أكثر صرامة ومصداقية، تتجاوز صغار الفاسدين لتصل إلى الداعمين والمغطين لهذه الشبكات. عن هذه الأزمة وتطور أدوات الفساد، يرى الناشط السياسي زيد سيد عباس أن التحركات تحتاج إلى مصداقية أكبر لتصل إلى الرؤوس الكبيرة.
2: بالأخير هاي الحملة هي مو اليوم أو مو حملة جديدة، سابقت أكو حملات سابقة. إحنا مشكلتنا بالعراق هي أكو فجوة، أكو عدم ثقة بين المواطن وبين الحكومة. بالأخير هاي الحملة ما تكون حقيقية أو واقعية أو بها مصداقية إذا ما وصلت إلى الحقائق أو إلى مثل متنفذين أو يسموهم عندنا بالعراق الرؤوس الكبيرة أو الداعمة أو المغطية للفساد. إحنا بالتأكيد أي حركة ضد الفساد ضد أي شيء مس في هذا البلد إحنا معها ونتمنى أن تستمر، لكن مثل ما قلت لك بالبداية إحنا عندنا أكو أزمة ثقة بين المواطن والحكومة، لذلك نحتاج إلى مصادق أكثر من الحكومة، إلى تحركات أكثر حتى يكون تأييدنا أكثر لها. تطور وسائل الفساد أو أدوات الفساد نحتاج إلى قوانين أكثر صرامة أو مطورة أكثر لمنع الفساد. طبعا اللي متابع للوضع ما راح ينبهر بحجم هذا الفساد، أكيد العراق الخيرات البي الواردات البي.
0: إن خطورة الفساد لا تتوقف عند حدود الأرقام والميزانيات، إنما تنعكس مباشرة على تفاصيل الحياة اليومية للمواطن، من أزمات السكن والعشوائيات إلى تدني مستويات المعيشة للشرائح الضعيفة. وهنا يتساءل المواطن عن مدى قدرة الحملة على الصمود بوجه التهديدات والنفوذ. تسلط الناشطة النسوية سندس الزبيدي الضوء على تساؤلات الشارع بشأن مواجهة حيتان الفساد، وكيف يمكن لاسترداد هذه الأموال الهائلة أن يغير واقع السكن والمعيشة للمواطنين.
3: أنا أشد على يد الأستاذ الزبيدي في هذه الحملة ومساندة لها بشدة، ولكن هل ستكتمل هذه الحملة في ظل وجود حيتان الفساد المنتشرة التي ممكن أن تطال الزبيدي، ممكن يعني أنه توصل تهديدات معينة، ممكن أنه راح يعني يقلل أو يحد من هذه الحملة، لكن احنا نتمنى واحنا يعني جميع المساندين، اعتقد انه اغلب الشعب العراقي مساند لهذه الحملة، لان ما رصد من كمية الاموال الهائلة، بالتالي هذه مردودها الى الشعب العراقي، الى الموظفين، الى الناس العزل، الى الناس الذين يعيشون بدون سكن، بدون مأوى. ومثل ما تعرفون حاليا حملة على العشوائيات، يعني هذه ابسط الامور اللي هي المواطن ما محصله موضوع السكن. اذا هذه الاموال ممكن ان توفر هذه الامور للشعب العراقي، فانا اشد وبشد على يديه على هذه الحملة، واتمنى انه تستمر.
0: إن التقييم الشعبي لأي إجراء حكومي يظل مرهوناً بالنتائج الملموسة على أرض الواقع، حيث يبحث الشارع عن محاسبة حقيقية للمتهمين واستعادة الأموال المنهوبة التي أهدرت تحت ذرائع ومبررات مختلفة خلال السنوات الماضية. وفي هذا السياق تقدم معلمة ذوي الاحتياجات الخاصة ذكرى عبد الحي تقييمها لمسار التحقيقات والمطالبة بالأحكام العادلة.
4: أول رئيس وزراء قام بهكذا خطوة كتقييم إلها، لحد الآن يعني نقدر أنطيها 7/10، مو 10/10، لما نشوف المتهمين يأخذون جزاءهم العادل، هنا راح نقدر نقيمها 10/10، وراح نكون أول المساندين للرئيس الجديد، ونبقى داعمين إلى نجدد حتى ولايته بعد 4 سنوات إذا ينفذ الحكم العادل على هؤلاء الفاسدين. لفتني الأموال اللي احترقت، أشوف هذا مو من المعقول، أعتقد أنه مجرد اتفاق حتى هذه الأموال يأخذوها إلهم، يعني أنا هذا اللي أقوله يعني، ويا ريت يعني يكون خاطئ تحليلي، يعني لأن نقول أنه يحرقوها ننصدم بصدمة واحدة ولا صدمتين، أنه هم يأخذوها إلهم ووزعوها بيناتهم ويقولون أنه هي احترقت.
0: على مدى السنوات الماضية انعكس الفساد المالي إيجاباً على ثراء الفاسدين وسلباً على فرص العمل وتعيينات الخريجين والخدمات العامة، لذا يرى الصحفيون والمراقبون أن اجتثاث الرؤوس الكبيرة هو السبيل الوحيد لإعادة التوازن لميزانية الدولة. عن أثر الفساد على ميزانية الدولة وتعيينات المواطنين وضرورة ضرب رؤوسه يحدثنا الصحفي طارق طربوش.
5: بكل تأكيد أي خطوة هي لخدمة البلد ولخدمة المواطن احنا نشد على ايدهم ونقدم لهم الدعم، على اعتبار ان هذه الخطوة هي خطوة جدا مهمة، لان ما يحدث ما حدث في السنوات الماضية وأثر على ميزانية الدولة، أثر على حتى دخل بتعيين الخريجين وتعيين المواطنين. بالتالي اليوم أي خطوة تضرب الفساد احنا كعراقيين داعمين لهذه الخطوات، ونتمنى تكون الخطوات اقوى وتكون على مستوى اعلى، لان هناك رؤوس كبيره من الفساد، بالتالي اليوم يجب ان نجتذ هذه الرؤوس حتى تعود الامور ايجابيه مره اخرى.
0: بينما تستمر التحقيقات والاجراءات الرقابيه، يبقى الشارع العراقي بين امل الاستعاده وحذر التجارب السابقة، فاسترجاع مئات المليارات وشريان الحياة لبناء المدارس والمستشفيات وتوفير العيش الكريم لملايين المواطنين. تبقى الأيام القادمة الكفيل بالإجابة عن السؤال الأهم: هل تقتلع الملاحقات جذور حيتان الفساد، أم تظل ملفات هدر الموارد مفتوحة؟
6: من النخيل وكم خانوا ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني. من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
7: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.
8: بين فكي الملوحة والتلوث وتكرار الانقطاعات، يصحو البصريون كل يوم على رحلة بحث شاقة عن قطرة ماء صالحة للاستخدام البشري. سنوات طويلة من الوعود وحلول كبرى استعصت على الواقع، ففكرة بناء سد على شط العرب نفدت وتلاشت خلف كواليس التكلفة والسياسة والزمن، ليبقى خيار محطات التحلية والتصفية السريعة هو القشة التي تتعلق بها المدينة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. نأخذكم اليوم في جولة بين أزقة البصرة المنهكة وقاعات القرار، لننقل لكم الحكاية من أفواه أصحابها. البداية من منطقة الحكيمية، حيث ترتسم المعاناة اليومية في تفاصيل الغسيل والطبخ وشراء المياه. أم حسين تروي لنا كيف توازن حياتها مع مياه لا تشبه المياه في شيء.
9: بالحكيمية مالح، مي الحكيمية يعني إذا يريد شوي يتحسن يصير مج، بس هو مالح. يعني مثلا كل 3 أيام يضخون ماء حلو. والله إحنا بالنسبة إن إحنا قاعدين بالشقق، يعني مو تقولين بيت ويمتى ما يعجبنا إحنا نفتح ونسد، لا، هو حتى لو يصير حلو يخبط ويا مالح، ويوم يصير صافي وحلو، ويوم شوفينا مالح يوم مج. يعني شلون مثل ما نوازن روحنا ماكو شيء جديد. يعني نترس بالشهر هذا نص طن اي مرات يعني غسل هاي الاشياء، مثلا التمن ما تمن اي، بس بالنسبه للشرب للشاي للطبخ لا، اكيد هذا مات المعامل.
8: ومن الحكيميه الى الجزيزة، الصوره لا تختلف كثيرا، لكن نبره الصوت تحمل هذه المره عتبا ممزوجا بالامل في حلول جذريه وشامله تعيد للبصره هيبتها المائيه. أبو أحمد يتحدث بعين المواطن والمراقب.
10: منطقة الجزيزة بالنسبة للمي هالفترة الأخيرة صار جيد، يعني ما قلت إحنا نشرب معدة، لا ما أشرب معدة، بس المي جيد جدا. تقريبا بالشهر نترس 4 مرات 3 مرات نترس مي حلو، هذا للشرب. بس بالنسبة للغسل ملابسنا السبع والشغلات لا بهذا المي، والمي ليس الحمد لله والشكر يعني شوي شوي جاي يتحسن جيد جدا.
11: والله أخلي منظومات ما تحلية بالبصرة، بصرة كبيرة ولا تنسي بها ناس حواسم صح لو لا
10: يعني ماسي، بس لو بيدي غير أجل منظومة يعني منظومة كبيرة بس المي حلو عموم البصرة.
8: أمام هذا الصراخ الصامت في البيوت وبعد أن بات سد شط العرب حلما بعيد المنال، لم يتبقى أمام الحكومة المحلية سوى التحرك السريع بنصب محطات التحلية. في اجتماع موسع ضم الشركات المتخصصة ودائرة التخطيط ومديرية الماء، وضع محافظ البصرة أسعد العيداني النقاط على الحروف معبرا عن فخره بشركات بلاده ومؤكدا أن الإنجاز يتحقق بجهود أبناء المدينة وأموالها.
12: ممكن السد يعالج لنا 50% انه احنا اهل البصرة نفتخر ان هيك مقاول بغض النظر اللي عاجبه من يطلع على اللي تقدمونه انتم بالتاكيد راح يفتخر انه انتم نعمل، لكن انا بالنسبه لي اليوم كحافظ كافراد هاي المدينه اعتز انا عندي الشركات هذا اللي وصلنا له بالمدينه بجهود جهودكم وبفلوس.
8: بينما تبحث الحكومه عن الحلول تباغتنا الحقيقة المرة في منطقة المحاربين، فالمسألة لم تقتصر على الملوحة فقط، إنما تلوث خطير يهدد الأجساد بالمرض. أم مهند تنقل لنا وجعها ومرارة الواقع السالف الذي ما زال ظلاله تخيم على الخوف اليومي.
13: احنا بالمحاربين والله الفتره السابقه كان الماء كلش يعني مالح وخابط، وحتى يعني حتى بديدان كلش مخش يعني ماء بصراحه، حتى تاذينا من عنده وظلينا نستخدم دائما الماء الحلو يعني حتى تركنا ماء الاساله.
14: نعم.
13: بس بالوقت الحاضر لا شوي افضل شوي صار احسن الماء اقل ملوحه، كانت فترات يعني مثلا شلون حسب الساعات كان ب 12 يجينا مالح بالليل حسب اوقات يضخون الماء الحلو.
8: ولأننا نبحث عن الأرقام لتوثيق الوعود التقينا على هامش الاجتماع بالسيد رامي حنا مدير شركة خطيب عالمي المنفذة والمشرفة ليضعنا أمام الخريطة الفنية بالأرقام والمواقيت لهذه الثورة المائية المرتقبة.
15: تم اليوم بوجود سيد محافظ ودائرة التخطيط ومديرية ماء البصرة وضع عرض فني يضع الواقع الحالي للمحطات التي هي ضمن خطة الطوارئ والتي تشمل 11 محطة تحلية وتصفية وبساعة إنتاجية عامة تتجاوز 34,000 متر مكعب بالساعة ويستفيد منها أكثر من 2.9 مليون نسمة. المحطات هي حاليا في قيد التصاميم والإنشاء وهي ضمن المدد المتوقعة لها، والأعمال في المواقع كافة قد بدأت، ووتيرة الأعمال من المتوقع أن تتسارع من الآن وصاعدا بحسب تطور التصاميم والمصادقة عليها، وكذلك بخطة ورؤية المديرية من حيث تحسين شبكة توصيل المياه وتطويرها على المدى المتوسط والمدى البعيد.
8: الرؤية الفنية للشركات تلتقي مع الرؤية التنفيذية لمديرية ماء البصرة، حيث يكشف لنا مديرها السيد نزار ناصر عن حجم التحديات التي تواجههم لا سيما التمويل المالي، كاشفا عن بدء العمل الميداني في عدد من المحطات.
16: مثل ما شاهدتوا موضوع الاهتمام من قبل السيد المحافظ شخصيا من موضوع المحطات لما تمثله مشكلة البصرة في موضوع مياه الإسالة، لذلك كان ارتى سيادة أنه تكون الاجتماع للإطلاع بشكل مباشر على المعوقات وسير العمل. الحمد لله احنا تقريبا أغلب المحطات باشرت بصورة فعلية موقعية، ونأمل إن شاء الله أنه تنجز في الوقت المحدد، لكن مثل ما تم طرحه بالاجتماع راح يكون هو العقبة والمشكلة الكبيرة هي موضوع التمويل، وإن شاء الله السيد المحافظ وعد بالتواصل مع الحكومة المركزية لإيجاد حل لهذا الموضوع. تقريبا أكثر من 6 محطات دخلت الموضوع التنفيذ الحقلي، بقية المحطات تنتظر إنجاز التصاميم اللي هي تعتبر باللمسات النهائية. مثل ما تعرفون هذه محطات متخصصة، لذلك يتم التأني بموضوع التصاميم مراجعتها من كل الجوانب، وإن شاء الله في غضون الأسبوعين المقبلين راح يتم المباشرة بجميع المحطات.
8: بين مرارة الملح في بيوت الحكيمية والمحاربين والقزيزة وغيرها الكثير وضجيج التصاميم والخطط في أروقة الحكومة المحلية، يبقى المواطن البصري معلقا بين حنفية ماء يخشى عودتها خابطة. سد شط العرب بات من الماضي، ومحطات التحلية هي الحاضر والمستقبل المقرون بانتظار التمويل. وحتى ذلك الحين ستبقى البصرة صابرة، تشتري ماءها بالمال من أبو التنكر، وتحلم بيوم يغسل فيه شط العرب أوجاعها إلى الأبد.
14: تايمز سكوير أف أم منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
17: أحكم وثاقك، شئت أن أتحرر ظلما، أريدك لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رشدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
7: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
18: هنا إذاعة التايمز سكوير أف أم من البصرة. تايمز سكوير أف أم.
19: مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنني الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك

سبب نزول هذه الآية الكريمة أن الأشعث بن قيس كان إلى خصم في قطعة أرض، اختصم مع شخص على قطعة أرض، وصار النزاع بين يدي النبي على تلك القطعة، كل واحد يدعيها. فقام الأشعث أراد أن يحلف على أن الأرض له. في أثناء الحادثة نزلت الآية الكريمة، النبي خوف ورجع للأشعث، الأشعث بدوره تراجع واعترف بأن الأرض لخصمه، أن الأرض مهلي لخصمه، فكان سبب نزول الآية الكريمة. ليه؟ حقيقة الآية تتضمن مجموعة من المضامين، أحاول إن شاء الله أخذ منها ما يتسع له المجال. أولا الآية تقول إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم، عهد الله ما هو؟ شنو المقصود بعهد الله؟ بعض المفسرين يقول أن عهد الله هو عبارة عن التركيبة الفطرية عند كل إنسان. شلون يعني التركيبة الفطرية عند كل إنسان؟ كأنه الله عز وجل عندما يخلق الإنسان يخلق عند الإنسان إحساس، هذا الإحساس يميز به الخير من الشر، يعني يعرف الصالح من الطالح، إحساس بالجملة مو بالتفاصيل. إذا راد يقدم على عمل عنده إحساس فطري في داخله أن هذا العمل نظيف ومو نظيف، طاهر ومو طاهر، عمل طيب ومو طيب. هذا التركيبة الفطرية هي عهد الله التكويني، يعني بتعبير آخر اللي نسميه الضمير. مو الضمير شي يعرفوا علماء الاجتماع أو علماء النفس، يقولون الضمير هو عبارة عن مجموعة الأوامر والنواهي التي يختزنها الإنسان منذ طفولته. طبعا الطفل عندما ينشأ بالبيت، أمه وأبوه مثلا في الأسرة يقولوا له هذا صح وهذا غلط وهذا حرام وهذا حال لا تسوي وهذا سوي، المجموعة من الأوامر والقيم الأخلاقية اللي الطفل يتنفسها كما يتنفس الهواء في سلوكه اليومي. الحقيقة أن هذا معنى يتنفسوه الأطفال في داخل البيت، يعني الأم والأب إذا كانوا واعين في تربية الطفل، هاللون من التربية، هاللون من الأوامر اللي يختزنها والنواهي والقيم اللي يختزنها الطفل، هاي مجموعة يسموه الضمير. الواقع هاي لا أثر للضمير، هو الضمير الاستعداد الموجود عند الإنسان، هو كون الإنسان عنده استعداد أن يختزن هالتربية، هو هالاستعداد هذا هو الضمير، نبهلي، هالاستعداد الموجود عند الإنسان، أو سميه الحس القادر على التمييز. الحس الآن الطفل إذا كسر له حاجة بالبيت يشعر أنه ارتكب غلط، اللون من الشعور هذا افرض ما يرتب عليه اثر، لكن هو يبدأ يشعر ان هذا العمل عمل غير مرضي من نظرات، هذا طبعا يحتاج الى استعداد، هذا الى حافز والى استعداد. فهذا هو الضمير. الله عز وجل اودع عند الناس احساس بان الانسان يجب ان لا يأخذ غير حقه، اذا تعدى هذا الاحساس تعدى عهد الله. هذا رأي يميل إلى بعض المفسرين. رأي آخر لا، أن عهد الله هو هالمجموعة من الأوامر والنواهي اللي إجت ضمن الشرائع السماوية. كيف؟ كأنه الإنسان لما يقول أنا مسلم، شنو معنى أنا مسلم؟ يعني أنا ملتزم بكل مقدمات الإسلام والآثار المترتبة عليه وتعاليمه وأحكامه. يعني اضرب لك مثل، مثل ما لو واحد يقول انا ملتزم ان هل بيعها هل هل هل مادة ابيع فيها واصل فيها للبيت. يعني شنو؟ يعني اولا انا بعد حتى لو المادة يغلى سعرها ما ابطل، لان خلص التزام، صار عندي التزام، بعت المال انتقل من ملكي، بعدين انا ملزم بواسطة النقل، ملزم بصيانة المال الى ان يوصل اليك، هالامور كلها الملابسات انا ملزم بها ضمنا.
كذلك انا لما اقول انا مسلم انا ملزم ضمنا، واعرف ان الاسلام هو مجموعة من الاحكام والعقائد، ملزم ضمنا باتباع هذه الاحكام والعقائد كلها. زين؟ ومن جملة الاحكام والعقائد اللي انا ملزم بها ضمنا ان يكون اليمين عندي ما يستعمل الا في مكان لزيادة الاطمئنان، ان يكون مثلا تصرفي تصرف نابع من شعور بحقية الحق وببطلان الباطل. فهذا اللي يريد يحلف كذب او يشهد زور، زين، في الواقع هذا جاي يكفر بعهد الله. هذا جاي يبيع. شي يبيع؟ يبيع ايمانه بصحة هالقضية مقابل ربح بسيط. ولذلك القرآن الكريم يصورها التصوير الرائع، ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم شيء، يقول اولا يبيعون عهد الله ويبيعون هاليمين اللي عندهم مقابل شنو؟ ثمنا قليلا. خلنا نشوف ليش عبر القرآن الكريم عن الحطام بان ثمن قليل. عشان نفرض ان القضية ما مربوطة بقطعة الارض اللي ذكرتها لك في صدر البحر صار نزاع بين الاشعث وبين غريمة عليها، لا، افرض ان القضية مرتبطة بمبلغ مالي ضخم. مهما تتصور المبلغ المالي الضخم، القرآن يعبر عن حطام الدنيا كله بان قليل. ليش؟ شنو؟ ايش معنى يعني قليل؟ ايش معنى؟ يعني قد يقول واحد شنو معنى قليل؟ ليش؟ اموال كثيرة ليش قليلة؟ انا ابين لك القلة منين جاية. القلة اولا الدنيا كل عمرها، عمر الحياة بالقياس الى امتداد الزمن هو عمر قليل. الحياة كلها يعني منذ وجد البشر الى ان يموت البشر كله، هو الواقع عمرها قليل، يعني قليل جدا بالقياس الى الفترة اللي تعيشها. احنا نعرف احنا نعيش بالكرة الارضية، الكرة الارضية حياتها مربوطة بحياة الشمس، ما طول الشمس تمدنا بها المنبع مستمرة الحياة، والا اذا تلاشت الشمس تلاشت الحياة. زين؟ السهالة بالقياس الى الاجيال، لكن بالقياس الى الافراد، افرض انا وانت واي انسان اخر، احنا ايش كثر حصتنا من الحياة؟ قد ناخذ من الحياة؟ هذا يعني ناخذ من الحياة معدل العمر، الان معدل الاعمار 70 سنة، هذا المعدل. وفرض واحد يعيش 100، واحد يعيش 20، واحد يعيش يوم، واحد يعيش، لكن المعدل مال الاعمار المعدل الوسطي 70 سنة. 70 سنة فيها جيل هو المعدل. شنو قيمة 70 سنة بالقياس الى عمر الحياة؟ شنو قيمة بالواقع 70 سنة؟ تتصور تمر مرور الظل العابر ما يشعر بها الانسان. اذا بالواقع هي قليلة، هاي من ناحية. من ناحية ثانية، هاي 70 سنة انا طريقة تمتعي بما في الحياة من مباهج كيف تتم؟ شلون يعني؟ يعني الان معدتي اذا مليتها بالطعام، عندي هالمعدة هاي ملأتها طعام، عندما املأ معدتي بالطعام اقدر اكل بعض طعام فوق الطعام الاول؟ يقول لا، خلص هو هذا، الى ان تنتهي عملية الهضم وتفرغ المعدة يلا اقدر اكل طعام اضافي، صح ولا لا؟ اذا انا ما اقدر الا لقيمات، كما يقول النبي حسب ابن ادم لقيمات يقيمنا صلبه، فقطعة لحم مثلا او فتشي وياها، هذا اللي ياكله الانسان. اكو اكثر من هذا؟ زين، اذا لبست لي ثوب اقدر البس ثوب فوق ذاك الثوب الاول بعد؟ خلاص هو ثوب يعني لا لابس تقم على وجهكم نفسه، كن انزعه يلا البس غيره. اذا جلست في غرفة، الغرفة تسعني، بعد اكثر منها ما اقدر اقعد بغرفتين في وقت واحد. اذا انا حصتي من الحياة محدودة ومن نطاق محدود، ومن مباهج الحياة ومن نطاق محدود. بعد شيء ثالث وهو اهم من هذا، ان مداخل اللذة الى النفس مداخل محدودة. كيف يعني؟ يعني هسه احنا الاشياء اللي نسميها لذائذ، احنا منين نشعر بها بانها لذيذة؟
يو لذة الشمع. لذة الشمع شنو هي؟ أن تسمع الصوت المنغم مثلا أو تسمع الإيقاع المنغم، ها؟ هاي لذة الشمع. تسمع الصوت اللي يرتل ترتيل جيد مثلا، السمع لذته، هذا لذة الشمع. بعد لذة الطعام الامتذاق، أنا شيء لما أطعمه أمتذقها بلساني، أعرف هذا حامض وهذا حلو وهذا مالح، أي لذة. مدخل المعدة الفم، الفم لذة المعدة عن طريق الفم، اثنين هاي، هذا عضوين. العضو الثالث أفرض لذة الشم الأنف، زين. بعد لذة المسائل اللي أتفاعل بها مع الحياة شنو؟ الجهاز العصبي. بعد لذة الجنس، ها؟ العضو الجنسي. إذن اجعل خمسة أو ستة مداخل اللذة، خمسة كل ذني مداخل اللذة. لكن مداخل الآلام مش كثر، نبهي شوي، مداخل الآلام مش كثر عند الإنسان، تقدر تقول ألف مدخل ولذة. نعم، أي جزء من أجزاء جسمه هو قادر لأن يحل به الألم، أي جزء من أجزاء نفسه أكو آلام نفسية أعظم من الآلام الجسدية. أنا أأكد لك الإنسان قد يتحمل جرح السيف لكن ما يتحمل جرح الكلمة الجارحة، ولا يتحمل جرح الموقف الجارح، ولا الذلة ولا الإهانة. يعني النفس بها قابلية لتلقي الطعنات، يعني أجهزة الجسم، مداخل الألم عند الإنسان لا حدود لها. إذا كان مداخل اللذة خمسة، مداخل الألم عند الإنسان لا حدود لها بالمرة. تمام؟ زين. هذا إذن أنا مدخل اللذة عندي جدا قليل، يعني مهما أحصل عليه من الحياة فهو قليل بالنظر لمحدودية مداخل اللذة. بعد فوق ذلك كله العمر القصير، زين، وهالطعام القليل وهالمكان القليل وهاللذة المحدودة، ايش وراها؟ وراها الشعور بخوف الفوت. شلون يعني الشعور بخوف الفوت؟ الشعور بخوف الفوت الترجمة كلمة لأحد الفلاسفة، واحد الوزراء بنى له بيت ضخم، اكو عنده صديق معروف بالحكمة، جابه ويا قال له احب اراويك بيتي، قال لك شوف بيتي شلونه. دخل الى البيت، دخل نظر الى البيت ثم خرج، قال له كيف رأيت البيت؟ اعطيني رأيك. قال له والله خوش بيت بس في عيب ضخم جدا. قال له شنو العيب؟ قال له العيب انك راح تطب له طبه بعد ما تطلع منه، او تطلع منه طلع ما يقدر تطب له. وحده من هنا يو طب لي ويدركك الموت في داخله، يو لا تطلع منه ويدركك الموت في خارجه، وما وراه شيء لو تطيل غيرك شئت ام ابيت. قد مررنا، يقول الشريف الرضي، قد مررنا على الديار خشوعا ونظرنا البنا فاين الباني، وعرفنا الربوع حين مررنا فذكرنا الاوطار بالاوطان، ما اقل اعتبارنا بالزمان واشد اغترارنا بالامان، كل يوم رجية بفلان ووقوع من الردى بفلان. الواقع إذن بشيء من التأمل البسيط احنا ندرك ان متاع الدنيا قليل، متاع الحياة جدا محدود وقليل. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم يشترون ثمنا قليلا، يقول ايام قلائل ويخسروها، محدودة بجميع ابعادها ومع ذلك يخسرها. هذه تستاهل ان يبيع بها امانته ويبيع بها دينه. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره. شنو معنى لا خلاق؟ يعني يقول له انت انما تاخذ جزاء، تاخذ جزاء بالتزامك بدينك، اما اذا بعت دينك من اجل متاع قليل بعد شنو منين تقدر تحصل على نصيب؟ شنو النصيب اللي تعطى؟ اللي عندك بعته، ما عندك ثمن تشتري به بعد. انت كنت تشتري ثمن، كل شيء له ثمن، الطاعه لها ثمن،
افرض ان الله عز وجل ما يعطينا ثمن الطاعة، ما يعطينا ثمن الطاعة مثل بمثل، لا يتفضل علينا. من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، يتفضل البال علينا. ما يعطينا يعني الاجر مقابل عمل مثل بالمثل، لكن مع ذلك يكون اكو عمل. انت لما عملك عهدك ايمانك بعت بثمن قليل تنتظر خلاق بالاخرة بعد؟ اولئك لا خلاق لهم في الاخرة، يعني ما لهم نصيب في الاخرة من العطاء. زين، هنا اكو نقطة مهمة ارجو ان تنبه لها، وارغب ابسط لك اياها بشيء من التبسيط حتى تنبه لها. ان الايمان الكاذبة هل يمكن ان تحل الواقع كما تحل الظاهر؟ شلون يعني؟ يعني افرض انا اذا عرفت اذا اجتني اموال عن طريق شهادة زور، حكم لي الحاكم او القاضي بشهادة زور واستلمت الاموال، هاي الاموال لما وصلت الي هل يحل لي التصرف بها؟ هو افرض القاضي الثانية حكم لي بها، حكمت لي بها المحكمة، لكن انا اعرف انها شهادة زور او اعرف انها قضية باطل، هل يصح لي ان اتصرف بها؟ هنا المذاهب الاسلاميه يحملون على ابي حنيفه بان ابو حنيفه عنده راي. شنو هو؟ قد اشرح لك اياه. الراي اللي عنده شنو؟ الراي لو ان اثنين يجون يشهدون على امراه بانها مطلقه وهم يعرفون انهم انها شهاده زور، يعرفون انها كذب والمراه تعرف انها كذب، زين، ويحكم لها القاضي بالطلاق. يقول يجوز لواحد، افرض انا اللي اجنبي اعرف ان الشهادة باطلة واعرف انها زور والقضية كلها باطلة، مع ذلك يقول هذا حكم القاضي خلاها حلال لي، يجوز لي اتزوجها، حتى الشاهد اللي هو نفسه الشاهد اللي شاهد بالزور يجوز ان يتزوجها لان صارت حلال له. عليه من يقيسها؟ يقيسها على اللعان. اللعان شنو؟ اذا واحد قذف امرأته استجيره بالله بالزنا، زين، عندما يقذفها بالزنا وما عنده شهود فيتلعنون، تلاعن، هي تشهد خمس شهادات نعم بان كاذب، اذا لاعنت من بعد ذلك تبين من عنده تتطلق، خلاص مو اصبحت باينة عنه، يجوز لها ان تتزوج. يقول اللعان يحلها للمرأة ولو كانت شهادتها كاذبة، هذه عينا افرض شهاده كاذبه يترتب عليها نفس الاثار، هذه اشبه شيء باللعان. لكن هذا قياس مع الفارق. شلون قياس مع الفارق؟ يعني الانسان لما يجي يتزوج المراه اللي اصبحت مطلقه باللعان ما عنده علم بانه صدق كاذبه هذه، لا، يعني يحتمل صدقه ويحتمل كذبه، يعني الحكم حكم ظاهري حكم لها بالبينات او حكم لها بالوسيله الشرعيه اللي هي اللعان وخلاها بانت اتطلقت واصبحت حرة، يعني انقطعت عصمتها عن زوجها واصبح يقدر يطلق يتزوجها. فهذا اللي يقدم على الزواج من المرأة الملاعنة ما عنده علم انها كاذبة، بينما هذا شاهد الزور عنده علم انها كاذبة. انا الواقع اريد الفت نظرك لنقطة، عندما ذكرت المسألة يهمني انبه لنقطة. الحملات على ابي حنيفة كثيرة، جدا كثيرة، وانا المح اكو سبب من وراء هالحملات. شنو السبب؟ انا اقول لك بصراحه السبب شنو. السبب ابو حنيفه كان علوي الراي، نبه لي زين،

حنيفة علوي الرأي، كان مع العلويين في خط العلويين وضد العباسيين، وأفتى نعم بنصرة محمد قتيل أحجار الزيت اللي طلع هو وأخوه إبراهيم قتيل باخمرة، كان يفتي بنصرتهم ويبعث لهم الأموال، حتى امرأة قالت له أنت أفتيت ولدي بالقتال مع هؤلاء زين وراح وانقتل دمه في عنقك، قالها ليتني مكانه يا رجني أنا بداله زين. الرجل كان ميوله وتحمل جلد وضرب من أجل ميول العلوية، فالواقع أنا ما أستبعد أن يكثر علي الدش، وإلا هاي المسألة ما يمكن يعني ما يمكن تقبلها. ستقول لي ليش مو مروية بكتب، وتقول لي مثلا كتب المذاهب الإسلامية كلها ترويها، المذاهب الإسلامية يروها ويحملون عليه. أرجوك أنا بالله ما للروايات ما إلها قيمة عندي أبدا، بصريح العبارة أقول لك، لأن الروايات أنا شايفها شو يكتبون عنها، ها؟ شايف عنا شو يكتبون، أنا مجربها، شايف لما يمرون بنا شو يكتبون عنا. يا أخي أرجوك، يعني رجل ضخم مثل الشاطبي، ها؟ صاحب كتاب الاعتصام، الشاطبي اللي إلى محله باسمه تسمى بالإسكندرية، زين؟ الشاطبي هذا رجل جليل وعظيم من كبار العلماء. بالله عليك هذا يجي يكتب يقول الشيعة أكو عندهم نساء يسموهن النوابات يتصدقن بفروجهن. أرجوك هاي لغة عالم، بالله عليك هذه هاي لغة واحد حاط إيده على ضميره عنده ورع عنده تقوى. الشهادة يقول لي بلش شوية بعيد، وكان أيام العبيديين، والعبيديين أكو عليهم حملات وفرضتين بالسير. احنا الآن نعيش بالقرن العشرين، انا الله يرحم شو حمد ابو زهرة اجتمعت فيه، حمد ابو زهرة اجتمعت فيه في اجتماع وكانوا وياي مجموعة في القاهرة. بس انت تنسبنا في هذا كتابك الاحوال الشخصية تنسبنا اراء، انت ما تقولي منين ما اخذ هاي الاراء، مثلا انت تنسبنا ان احنا يجوز ان نتزوج 9 نساء في وقت واحد، يعني يجوز الجمع عندنا ل9 نساء، وتقول ان الشيعة يأولون هاي الآية فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، مثنى يعني 2 و3 3 ورباع 4 2 و3 4 9. ما تقول لي منين جايب هالنظرية شخص، تقدر تدليني على كتاب عندنا يقول بهالنظرية؟ قال بلى انا ما اخذها من بعض. قلت له وين هذا الكتاب؟ يقول لي راويني وين اتحداك. يا سيدي ارجوك الى الان اعتبر هاي مساجدنا مال الدنيا، هذه مساجدنا، وهذا القران اللي نقراه هذا موجود كله طبعات مصر وطبعات البلدان الاسلاميه، وروح اسمع يوميه واحد يصعد على المنبر الشيعه يقولون بتحريف القران وعدم قران غير هذا، يوميه التهريج هذا من الصبح لليل، اكو جماعه مرتزقه شغلته يهرج له راتب غير هاي مفهوم. زين ارجوك يعني انا شنو قيمه الروايات؟ الروايات ما لها قيمة، انت لو تجي الى التاريخ تجي الى الروايات لنجي نفرط بوحدة المسلمين وبمصلحة المسلمين من اجل راوي اما مغفل او مسكين او مرتزق نعم او مخدوع انخدع لبواحد، يعني احسن الظن ببعض الناس اخدع، يعني اكو ترى بعض الناس يحسنون الظن شاف الرواية واخذها للرواية واحسن الظن بالراوي، بس يعرف الراوي بأي دافع روى الرواية، يعرف الراوي بأي دافع نعم نقلها، ما يعرفه رأسا خلت قوة الاستمرار، وإجا هذا نقل عن هذا وهذا نقل عن هذا وهذا نقل عن هذا، وظلت لك الرواية من ذاك اليوم إلى اليوم. ولذلك اليوم صعب جدا أنا لما أجيلي إلى نظرية لازم أتفحصها، أروح إلى كتب المذهب اشوف كتب المذهب تثبتها ولا، حتى اذا ثبتتها هل الرواية معتبرة عندهم او غير معتبرة. اشير لك الى نقطة، يعني احنا عندنا الان مو الكتب الاربعة، شلون افرض المذاهب الاسلامية عندهم البخاري مثلا وصحيح والصحاح الستة، عندنا الصحاح الاربعة، الصحاح الاربعة مو كلها نأخذ بيها، يعني الان مكلبين كم واحد بروايات عن الكليني وبروايات افرض عن الاستبصار، احنا مو معناه

كثير من الاشياء ما اقدر اعتبرها هذه نظريات شائدة او موجودة او حكم شرعي، لان التهريج كان تهريج كثير، يعني تهريج عجيب غريب. فاستبعد جدا يعني ما الرواية قلت لك عن المذاهب لما يذكروها يمرون على ترجمة ابي حنيفة يحملون عليها الحملات في ان يحل الفروج بشهادة الزور. المسألة المح من وراءها، من وراء الحملات الكثيرة على الرجل سببها ميول العلوية. الرجل عنده ميول علوية صريحة وعنده سماء، انكر انسان ما يخلو من نظريات شاذة، لكن هاللون يوصل الامر لهالدرجة من التهريج، تهريج غريب. يعني الخطيب البغدادي يوصل به الامر يقول زق من خمر افضل عند الله من فلان، ده فظيع يعني، كلام عجيب يعني، يعني مو لغة علماء، اللغة لا تقبل في حال من الاحوال. ارجع للآية. اذا الشهادة، شهادة الزور لا تحل، يعني ما تحل الحرام، ما تجي تغير للحكم شيء حرام تسويه حلال ابدا. وبعدين هذه شهادة الزور الواقع يقول من حلف يمينا كاذبة ليقتطع بها مال اخيه المسلم لقي الله وهو عليه غضبان يوم القيامة. اعوذ بالله من غضب الله، غضب الله لا تقوم له السماوات والارض. يغضب على واحد وشنو قيمته هذا الواحد حتى يتحمل غضب الله؟ هو هذا الواحد يقدر يتحمل له غضب جرثومة خلية بسيطة يقدر يتحمل غضب؟ الجرثومة هاي الخلية اللي تخلي الكيان مطروح بالقاع كأنه خرقة يا ام. هذا اللي يشوف نفسه جبار يتصور نفسه ضخم، بسرعة خلية، خلية خلية تحول الى خرقة اتفه ما يكون. هذا يتعرض الى غضب الله، الى سخط الله، يتحمل غضب، يصمد امام سخط الله الذي لا تقوم له السماوات والارض، السماوات والارض لا تقوم له. فالنبي صلى الله عليه واله يقول لقي الله وهو عليه غضبان. هذا اللي يشهد شهادة الزور. بعد يقول ثلاثة لا يزكيهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم. واحد منهم شاهد الزور، نعم هذا أحد هؤلاء الثلاثة اللي يستعمل شهادة الزور أو اليمين الكاذبة. شلون؟ يقول يحلف على سلعته لينفقها بالايمان الكاذبة. كان يحط له سلعة بالدكان وينفقها بالايمان الكاذبة، يحلف والله والله والله من اجل بيع السلعة. هو يعرف ان يمين كاذب، يحلف على السعر، يحلف على الجودة. هذا يلقى الله وهو عليه غضبان. زين؟ هذا واحد من هؤلاء الثلاثة بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره. بعد ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه. قلتوا شنو معنى لا يكلمهم؟ طبعا القران الكريم في المولد عندما يقول لا يكلمهم يعني راح يكل حسابهم الى الملائكه، لان الله عز وجل اذا كلم انسانا انما يريد تكريم لهالانسان، تكريم الله له بعنوان التكريم، ان الله يتولى حسابه، يتولى حسابه بنفسه. هاي من ناحية. ومن ناحية اذا كان الله تبارك وتعالى يتولى حسابه ويكلمون، هذا قطعا راح يكون مورد اطمئنان. شلون مورد اطمئنان؟ مورد اطمئنان لان اللي يحاسبني كريم. نبه لي مرة الملائكة تحاسبوني، ذولا يحاسبني حساب موضوعي مثل ما يقولون، انا ما يقدر لا يجود ولا ينقص. لكن مرة لا، هو صاحب الحق يحاسبني، الخالق المبدع وهو الكريم المعطي اللي عودني التفضل بالحياة هو اللي يحاسبني في الآخرة. طبعا هذا مورد اطمئنان، مورد شعور بالرحمة. ولذلك هذا أعرابي قاعدين يما أهله يكون عند ما مات هو ينازع ولا يبكون يمه. قالوا ليش تبكون؟ قالوا له والله نبكي عليك. ليش تبكون علي؟ قالوا له انت راح تموت.
كان اخواني لما اموت علم انا فيت وين راح اروح علما قالوا لا الى الله قالوا لازم انتم تفرحون ومو تبكون علي لان اللي يروح الى الله عز وجل هذا رايح الى مصدر الكرم الى مصدر الرحمه الى مصدر الخير الى مصدر العطاء انا يبشو علي اذا اروح لي الى لئيم تمام يبشو علي اذا اروح لي الى محدود الى كيان حاقد انا لا رايح الى كيان كل رحمة وعطاء ونعمة ها في الواقع انا بالعكس انت لازم تفرحون ها على الواقع هو هكذا في الاية لما تقول ولا يكلمهم الله شن المقصود المقصود اولا سلب الاحترام وثانيا سلب الشعور بالامان ان هذا اذا حشر بين يدي الله يحشر مسلوب الشعور بالامان خائف مرتعب ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه هذه المساله من المسائل اللي هي موقع خلاف بين المذاهب الاسلاميه هل يجوز النظر يعني بتعبير اخر ان الله عز وجل في نظرك لهؤلاء شنو معنى ينظر اليهم شلون يعني باي معنى يعني شنو صور ينظر اليهم المقصود النظر شنو النظر اللي يستلزم الجسمية لان اذا انا اقول انا انظر لفلان شو المقصود به انظر اليه يعني ان يكون هو قدامي هو جزء منفصل عني وينفصل الشعاع من بصري اليه يلفه الشعاع اراه يعني الانطباع على الاقل انطباع صورته في هالبؤبؤ الصغير يعني معناه فالجسم قبالي اكو حد بيني وبينه لان هاي اله شو تفيد هاي تفيد الغاية خلا اوضح لك مسألة شوية مهمة الان لما اقول انا مشيت من المسجد الى الشارع يعني اكو فاصل بين المسجد والشارع لان هاي الى اداة غاية تفيد الغاية هالكلمة ان النتيجة اللي اوصل الى الشارع اطلع من المسجد اذهب الى الشارع زين اذا اكو شيئين واحد ابتدي منه بالمسير واحد انتهي اليه اللي ابتدي منه هو المسجد واللي انتهي الى هو الشارع لما تقول الآية ينظر اليهم يعني معناه اكو اثنين اكو فاصل ما بيناتهم بين هؤلاء فاذا نحمل النظر على النظر هذا يعني المعروف عندنا النظر البصري هذا ما يصح على الله عز وجل الله تبارك وتعالى مو جسم حتى ينظر الى يعني بحيث يصير فاصل بينه وبين المرء لا لا ابدا الاشياء باجمعها حاضرة بنفسها عند الله عز وجل والله لا يخلو منه مكان ولا الله مجرد عن الجهة مجرد عن الزمان مجرد عن المكان محيط بكل شيء اذا شنو المقصود من ينظر اليهم التفت الى هالنقطة الى النظر اذا عدي بلا مرة اقول نظر له ومرة اقول نظر اليه شنو معنى طبعا اكو فرق بين التعبيرين اذا قلنا نظر له المقصود بالنظر البصري لكن اذا قلنا نظر اليه يعني رحمة مثل ما تقول عايل لي بعين الرحمة نبهني هالمقصود به كناية عن الرحمة كناية عن العطاء والا مو المقصود بالنظر البصري لان لا ينظر اليهم معناه يوم القيامة ما يشوفهم الله عز وجل ماكو شيء غايب عن الله نبهلي لما نحملها على النظر البصري شو يصير معناها يصير معناها ان الله ما يشوفهم يوم القيامة ما يشوفهم ما يعينهم بصريا ما يشوف وين يروح هو بصريا ما يشوفه هو اكو مكان لا يطلع عليه الله عز وجل او اكو مكان غايب عن الله هذا بالنسبة لي يتصور يعني انا بل شيء يغيب عن بصري ممكن ولا الجدار يغيب عني الانسان يغيب عن بصر الانسان تمام لكن عن بصر عن الله عز وجل ماكو شيء غائب الاشياء حاضرة بانفسها عند الله ما نقدر نتصور نحمل النظر على نظر البصر ابدا المقصود به اذا شنو المقصود به ها هنا الرحمة نظر الرحمة يعني لا ينظر اليهم يعني ما يرحمهم يعني ما يوليهم عناية يعني ما يعطيهم من فضله نبهجين يحرمهم من فضله هذا المقصود بلا ينظر اليه ولذلك هذه تحتم علينا شنو تحتم علينا ان اللي يريد يتدنى الى تفسير القرآن
لازم يكون عنده إلمام كامل تماما باللغة التي نزل بها القرآن. اللغة اللي نزل بها القرآن هذه لازم يكون عنده إلمام بها، يعني ما نقدر نحملها على معناها الحرفي. يعني مثلا خلنا أضرب لك مثلا، عدنا إن وعدنا إذا، اثنين هنذني أدوات شرط. إن جاء فلان جئته، وإذا جاء فلان جئته، اثنين هنا أدوات شرط. لكن شو وقت تستعمل هذه وشو وقت تستعمل هاي، ويا أكو فرق بينهن بلغة العرب. فقال يجي هذا قال لك هاي أدوات شرط وهاي أدوات شرط، وصار بنا يطير حكم واحد، وهذا غلط. أكو فروق جدا بين هذا وذاك، ما يعرفها إلا المطلع على لغة العرب، مطلع على حضارتهم، مطلع على تعابيرهم. ها؟ الحقيقة أن هذا شيء بالنسبة للمفسر لازم تماما. يعني لما واحد يريد يدنو إلى تفسير القرآن لازم يكون عنده إلمام كافي باللغة ومشتقاتها وبالمعاني وراء السطور، وعنده إحاطة كافية بمجموعة من العلوم. ومع الأسف هالأيام احنا مبتلين الأسواق مالنا متروسة كتب تفسير، يا وليدي وصار بنا يفسر القرآن. بلا يعني غريب، وخصوصا التفسير العلمي. إذا جاك التفسير العلمي تعال بعد بيتكر وش بعد، ها؟ شلون تفسير علمي يجي وصار بنا يجيب لك القرآن كله، يحاول أن يحول للقرآن إلى كتاب من كتب الميكانيك مثلا، أو إلى كتاب أفرض من كتب الفلك، هذا يحفظ له كم مسألة أفرض من الفلك أو الفيزياء أو الكيمياء، ويجري يطوع القرآن إلها، يحمل ألفاظ القرآن فوق طاقتها، ولذلك تلك التفاسير كثرت بشكل غريب. أي على كل الموضوع ما يستاهل إطالة، بس حبيت الإشارة إلى زين. إذا الآية لما تقول ولا ينظر إليهم يوم القيامة، المقصود ما يرحمهم، يعني يحجب عنهم رحمته، وإلا ما ممكن النظر بمعنى الظاهري إحنا الحملة. بعد ثم قالت الآية ولا يزكيهم. التزكية شنو المقصود بها؟ المقصود بالتزكية التطهير، نقول أزكي فلان أطهره. يعني كيف يعني؟ يعني أطهره عن الذنب، أطهره عن الإثم. احنا نقول فلان يزكي عمل فلان، يعني يقول عمل طاهر ما فيه انحراف. معنى التزكية هذا زين. اذا عرفنا معنى التزكية هذا نقول ليش سميت الزكاة زكاة؟ لهالغرض. الزكاة انما سميت زكاة لانها تزكي الاموال. شلون يعني؟ تطهرها للاموال. يعني الانسان اذا عنده اموال وما يخرج منها زكاة امواله تصبح أمواله نجسة، تصبح أمواله بها إثم، نجسة معنويا يعني، ولا مو نجسة نجاسة عينية، لا ما هذا المقصود، معنوية. كيف؟ يعني أموال خبيثة لم يخرج منها حق الله عز وجل. فإذا كان كذلك، اللحظة احنا دائما الزكاة تقرن بيش؟ تقرن بالصلاة. لأن الزكاة الواقع شنو اللي علما الزكاة؟ الزكاة مهمتها شنو؟ الزكاة مهمتها تنظيم المجتمع. شلون الصلاة مهمتها تنظيم الفرد؟ الزكاة مهمتها تنظيم المجتمع. شلون يعني؟ يعني انت الان تعال للمجتمع، ابحث عن اسباب الانحراف بالمجتمع، تلقى اسباب الانحراف بالمجتمع اغلبها لمن يرجع؟ ترى اغلب اسباب الانحراف يرجع الى عامل اقتصادي، الى الفلوس. ها؟ والفقر غالبا يكون عامل مساعد على ارتكاب الجريمة. ما أريد أقول كل فقير هو مجرم، لا والله، أكو ناس فقراء يمثلون النبل ويمثلون الشرف، تلقى فقير بس عنده عزة نفس، تلقى فقير بس عنده مكانة كبرى، يعني عنده روح لا تعرف الانهيار. وأذكر بالليل اندقت الباب على أبو ذر رضوان الله عليه، أبو ذر نايم بالشام، اندقت عليه الباب بالليل، هذا العبد ضرب عليه الباب ودخل، يقول لقيته نايم على حصير وتحت رأسه أكاب،
جلد مال كبش حاطه متوسده ونايم على الحصير. سلمت عليه وجلس. قال لي ما الذي جاء بك؟ لازم عندك امر مهم، طرقت علي الباب ليلا. قلت له والله قضيه. قال لي شنو القضيه؟ قلت له هذه 2000 دينار من الذهب بعثت معاويه اليك. قال ليش يعني؟ معاويه بس لي يودي لي 2000 دينار ليش؟ شنو السبب؟ قلت له لانك انت فقير حاجه محتاج. قال لي ومن قال لك اني فقير؟ من اللي قال لك انا فقير؟ شو عرفت اني فقير؟ انا يا سبحان الله انا لا ارى ببيتك شيء، وهذا بيتك لولا هذا كوز مع الماء ومطهره، وهذا العصافير النايم عليه، وهذا سيفك الى جنبك في الشمل لسك التغني. ها تفت الي قال لي انظر، يقول مديد للأكاب. فتح الأكاب طلع منه رغيف خبز. قال لي هذا يومنا الان دنيا ليل يومنا خلص، انا اكلت ونمت. باشر هذا غذائي، اكلي مال باشر، هذا رغيفي موجود، هذا رزقه غد ورزقه بعد غد على ربي بعد غد، الله ما مات موجود حي. يقول لك انا فقير انا غني؟ ها انا هذا اللي تشوف عنده رغيف جدا كافع ليملا نفسي خير. مو يقول هديد انطري لؤلؤا جبال سرنديد وفيضي آبار تكرود تبرى، همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرى. أنا إن عشت لست أعدم قوتا وإذا مت لست أعدم قبرا. يقول قلت له يا سبحان الله أنا ما شايفك أنت غني، شايف أنت بحاجة، وقل الألفين اقبلهم، لأن أنا ترى أكو وعد أنك إذا قبلت الألفين راح يعتقني معاوية. قال لي صحيح هذا اللي تقوله، فيها عتقك ولكن فيها رقي. صحيح انت بها عتقك بس انا راح انشر بها اصير عبد. فضل ارجع خل اموالك وقوم اطلع، انا في غنى. الواقع الغنى غنى النفس. فما ارد اقول انا كل فقير يعني يمكن ان يكون منحرف ابدا، لكن الفاقر عامل مساعد يعني بيئة خصبة لحلول الجريمة. الفقر غالبا يدفع يكون من العوامل المساعدة على الوقوع بالجريمة. فإذا كان كذلك الزكاة اجت مهمتها شنو؟ الزكاة اجت مهمتها القضاء على العوز. ترى الزكاة صندوق ضمانها، لا يغلط البعض يتصور ان الزكاة هي مورد مالي لبيت المال، لا ابدا، مجرد صندوق ضمان للمحتاج، عامل يشتغل ما تكفي اجوره يأخذ الباقي من اجوره من صندوق الزكاة. غارم ما عنده شد دينة يساعد صندوق الزكاة. في سبيل الله اكو موارد من النوع يساعد بها صندوق الزكاة، هذا ترى، والا مو مورد من الموارد المالية ابدا، مش مورد من مورد المالية الضخم. الصحيح موردها الخمس 20%، وان كان ما تأخذ به المذاهب الاسلامية الخمس، وانا استغرب ليش ما تأخذ به. يعني انا صور فجون كان لي حوار ويا هذا المحقق محمد شاكر المحقق المعروف في مصر الجديدة اللي الآن أتقبل، كان حوار طويل لي وياه. قلت له الزكاة أنا أشوف كتب الاقتصاديين الإسلاميين يأكدون بها على الزكاة، والحال الزكاة ما تحل مشكلة، ما تقيم دولة مورد الزكاة 2.5%، وبدل أن نرجع إلى ضرائب نأخذها عن طريق التخويل لإمام المسلمين يعني ضرائب ثانوية، لا ليش ما نرجع إلى الضريبة الضخمة، هاي الضريبة اللي هي القرآن نطق بها وفي أيام النبي كان يجمعها، ومن بعد ذلك أئمة أهل البيت نظرياتهم واضحة به. هي العلة أنها نظرية أئمة أهل البيت. أنا أكد لك لو نظرية مروان سأصرف بس نظرية، لكن نظرية أئمة أهل البيت هي المصيبة هنا، وإلا هي نظرية أرجوك 20% عش نظرية ضخمة والقرآن ينطق بها. فإن لله خمسه وللرسول، ولفظة الغنيمة تطبيقها على الحرب من باب على غنيمة الحرب من باب تطبيق الكل على أحد مصاديقه، ولا مو منحصرة بالحرب، كل ما يحصل عليه الإنسان يغنمه، هذا معنى بين أيدينا اللغة العربية. فلان غنيمة الشيء فلان يعني حصل عليه. الغنيمة أهم من أن تكون في دار الحرب وفي دار السلم، زين؟ وبس أكو خطأ أريد أصححه. ترى أكو كثير من الناس يتصور أن 20% تنوخذ تنحط إلى مجموعة سادة ما عندهم شغل يأكلون وينامون بدلا. لا مش ابدا، انما الفقير العلوي ياخذ من الخمس يعني فد بند، مثل ما الدوله تجعل بنود كل بند الصرفه في مورد
كذلك بند الخمس يأخذ من الفقير العلوي، وبند الزكاة يأخذ من الفقير غير العلوي، والباقي يعود إلى بيت المال ينصرف بالمصالح العامة للمستشفيات، للمدارس، للخدمات الاجتماعية. مورد للدولة عينا يصرف. في موضع الشاهد أعود للآية الكريمة. أنا عندي نقطة أنا أردت أن أشير إليها، أن الزكاة تطهر الأموال. أستغرب من تعابير بعض الفقهاء يعبر عن الزكاة بأنها أوساخ الناس. أوساخ شمال؟ هو الوسخ يطهر؟ ها؟ الزكاة مطهرة؟ شنو معنى أوساخ الناس؟ بعدين هذا الفقير اللي يريد يأخذ من صندوق الزكاة أنت راح تخلق عنده عقدة، راح يصير عنده شعور بالعقد الناقص، لأن ما تقول لك راح تأخذ وسخ الناس. هل بعدين يدنى إلى وسخ الناس إذا عنده كرامة؟ مو شيء أبدا، مو أوساخ. أنا مستغرب من التعبير. والحال الزكاة مطهرة ولا يطهر إلا الطاهر. شنو معنى أوساخ؟ تمام، هي الزكاة ترفع المآثم تطهر. ها؟ الشارد واحد يقول مثل ماء الغسالة. لا يقول لا، ماء الغسالة هو الشكل، هذا التطهير هنا معنوي. والتطهير المعنوي نعم ما به قدر من ناحية، ومن ناحية هاي ضريبة. إذا المسلم يمتنع عن أداء ثلث من الزكاة يقاتل عليها. إذا هي ضريبة، هي مو مسألة الزكاة، مو مسألة أنه أوساخ الناس. لا، الزكاة الحقيقة أن الله عز وجل توعد مانع الزكاة بعذاب أليم، توعده من ناحية الأموال يحمى عليها في نار جهنم، من ناحية الأنعام تطعه بأضلال فيها، من ناحية الغلات يعاقب على منع الزكاة منها. ليش؟ لأنه حق البائس، حق الجائع، حق الغارم، يعني بها اعتداء على المجتمع بكامله. هو ما جاي منع حق فرد، لا، جاي منع حق مجتمع بكامله. ولا يزكيهم بعد ولهم عذاب أليم. العذاب الأليم شنو هو؟ عذابين، العذاب الجسمي بعد والعذاب النفسي. العذاب النفسي الشعور بالبعد عن الرحمة، الشعور بالبعد عن الأمان والاستقرار، بالإضافة إلى العذاب الجسدي في ذلك اليوم الرهيب اللي يعبر عنه القرآن الكريم بأنه يوم الفصل. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. ذاك اليوم اللي قد تقدم به أشياء عينية. شنو الأشياء العينية؟ مثل المبرزات الجرمية اللي عادة تعرض بالمحكمة، كذلك هناك مبرزات. لأن قلت لك ما يمنع عنه الزكاة الروايات تطأه بأضلافها، هذا سبب من أسباب حشر الوحوش. مو وإذا الوحوش حشرت، سبب من أسباب حشرها هذا أن مانع الزكاة من الأنعام تطأه بأضلافها وبأرجلها. وبعد أكو مبرزات جرمية أخرى واردة روايات، مبرزات جرمية تعرض، ومن جملة المبرزات يعرض قميص للحسين مخضب بالدماء تعرضه الزهراء في عرصات القيامة. يا قميص هذا يبدو هو هذا آخر قميص اللي لبس الحسين

ماري أراك من النوائب تفزع من هول ما تلقى، تئن وتجزع، تشكو وتبكي ذا الزمان وحاله، مما أتاك من الحوادث تفجع. عادات دهرك في الأنام قوارع، من ذا الذي لا يبتلى أو يقرع؟ أأمنت من غدر الزمان وطبعه مكر إذا صافاك يوما يخدع؟ لا الخوف ينجي من نوائبه ولا دمع يفيد ولا عتاب ينفع. هذا زمانك قد علمت بحاله، فإلى متى تأسى وعينك تدمع؟ أهلا وسهلا بالخطوب إذا أتت وجدت صبورا صبره لا يصدع. فإذا الخطوب على الفتى قد قدرت، لا حزن يجدي أو قتال يردع. ولقد رأيت من الزمان وغدره ما منه يعتبر اللبيب ويقنع. عش في زمانك قانعا مستغنيا كي لا يقض من الزمان المضجع. هذا زمان كم يذل به الذي يأبى القليل وفي كثير يطمع. يحيا بخوف من يخاف خطوبه، يهنى به من لا يخاف ويخضع. صل فيه خلا قد حباك بوده، حبل المودة دون وصل يقطع. واحرص على رد الجميل وصنعه، لا يخلو فعلك من جميل تصنع. فكما الأنام بك العيوب كثيرة، وجميل صنعك عن عيوبك يشفع. لا ترجو عن فعل الجميل مثابة، من يرتجي عنه المثابة يمنع. والناس مثل الترب في أنواعه، منه الخصيب ومنه قفر بلقع. ازرع جميلك في الورى ثم انسه، يوما ستحصد ما بترب تزرع. الخير منك إليك يوما راجع، والسوء يوما للمسيء سيرجع. ومن الهوى ثوب تعز بلبسه، ومن الهوى ثوب يذل فينزع. فاترك هوى من في هواه مذلة، ثوب المذلة عن كريم يخلع. عود فؤادك أن يعيش لوحده، فإلى فراق كل شمل يجمع. من سرهم حينا تجمع شملهم، أبكاهم دهرا فراق موجع. إني نصحتك فاستمع، قد فاز من يصغي لنصح الناصحين ويسمعون.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة محدثكم أحمد السعد، وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس لنا.

في حكاية اليوم رسائل واضحة ومهمة ومؤثرة من الواقع الاجتماعي، واللي يسمعها راح يكون في حالة تأهب واستعداد وإعادة التفكير بكل تصرفاته، تحديدا أولياء الأمور وبالأخص الأب. بطلة الحكاية هي شمس التي فطنت على الدنيا بوجود أب يتميز بالمرح والحنان والفكاهة والقدرة على الحديث في مجالس الرجال، يتحدث في كل شيء ويحفظ الشعر، ولديه مكتبة، وإنسان محترم، ويعمل في التجارة البسيطة. شنو اللي تغير في هذا الرجل والبنت ترى هذا النموذج الذي تشتاق له؟ من يطلع تشتاق للأب الحنون، الأب الطيب، يشيع في فضاء الأسرة بهجة، وتكون الأمور كلها سهلة حتى لو حدثت صعوبات، تلقى يذللها بأسلوبه، يذللها بشخصيته القوية، يحترم الجميع، يحترم الأم، يتغزل بها قدامهم، يعني يذكرها بالخير وبوقفاتها الجميلة. الأسرة شمس هي البنت البكر، وعدها أخوان وأخوات، أصبحت في عمر السابع يعني 7 سنوات، والأب هو لم يتغير. لكن أن يتحول الإنسان من شخص طيب وحنون ولم يتلفظ بلفظة نابية أو محقرة للآخر، كانت زوجة أبناء، أمر يثير الريبة والشك.

نعم، هكذا تغير مفاجئ وطارئ في شخصية الأب تخلي واحد يتساءل، أمعقولة زوجة مستغربة شنو اللي يتغير؟ شنو اللي خلى هذا الرجل اللي كان متبسم دائما ويذلل الصعاب ويسهل الأمور وكريم ومعطاء لعائلته ودمث الأخلاق تحول إلى شخص لا يتحمل كلمة ولا يقبل يعني يتذمر من الطعام، ويعتبر هذه الزوجة نفسها اللي كان يثني على طبخها يثني على أخلاقها وسلوكها بدأ يرفض كل شيء، يزجر يضرب يهين. اللي يخلي الزوجة صبورة أنه هذا تحول مو طبيعي، شنو اللي يخليه تسأله شنو اللي صار؟ شوف يعني هو الرجل رزقه جيد، يعني يجيب مبالغ ويضعها في خزنة عنده خاصة، يعني أمور العمل جيدة، شنو اللي صار؟ بدأت تتقصر هذه الزوجة ومن حقها تقول لهم، يعني خابرت واحد من أصدقائها وأيضا من أقربائها قالت له بس أريد أعرف اللي صار بأبو شمس، يعني عادل شنو اللي أكو عنده أزمة مالية، عنده ورطة في دين تغير؟ قال أنا لا والله، هي هنا المصيبة، عندما يكون هذا الأب مع أصدقائه مع أقرباء مع أهله مع أخوانه جيد، ويتحول إلى شخص سيء في بيته، وهو اللي كان كما يعني حضور إلى حضور طيب مع الأصدقاء. قال لها ماكو أي شيء، هي هذه مجرد ظنون، ترى الرجل عنده هرمونات تتغير، قلق خاص، حاول تسألين أنت. فقالت لا أنا جاي أسأل، من أسأل ما يجاوبني، وإذا لحيت يصل إلى شتمي، وربما إذا تماديت بالإلحاح يمكن أن يضربني. نصح هذا الصديق والقريب قال لها لا توصلينها لأهلك ولا تقلين الإخوانك، وخلي الأمر بيناتكم، هي مرحلة وتنتهي.

استمعت إلى نصائح الصديقات، يعني المرأة اللي كافية خير حشرها وعندها زوج محب وسيم وخلوق وكريم، أبو أولادها يعني يتغير فجأة تختنك. هي شنو المرأة اللي جالسة في البيت ما عندها عمل تحديدا؟ ملاثها الوحيد هو أرضاء العائلة، وفي الدرجة الأولى رقم واحد هو الزوج. فقال لها: يا فلانة أنت تزيني له، لا تسقلين عليه بالأسئلة، تلقيه بالهلا والمرحبا، هذا أنا كلنا مسويته. لكن ضاعفت هذا الأمر اللي تحس به أنه هو الرجل يعني يقرف حتى من عطرها، تحط عطر وتتقرب منه يقول لها: أرجوك روحي بدلي ثيابك وهذا عطر مزعج. ظل ما ينام في غرفته، ينام في الديوانية. شنو الموضوع؟ البنت شمس اللي كانت لو تتحرك لها أي حركة يضحك الأب ويحضنها ويقبلها، تروح تتقرب من عنده يطردها. العائلة كلها تفاجأت بهذا التغير، تحول من بيت ممتلئ بالضحك، من بيت ممتلئ بالمسرات والطلعات، والأب اللي هو شماعة الهموم. أي واحد يصير عنده ضيق، هذا الأب هو شماعة همومه، يسأل على أبناء في المدرسة، يتابع. أب من العيار الثقيل، هذا اللي تريده بروحك. ما فادت كل محاولات أم شمس في إعادة هذا الزوج اللي تغيرت شخصيته وسلوكه ومعاملاته معاها ومع الأبناء، فالتجأت إلى الذهاب إلى من تعتقد هذا المتورط تحديدا النساء، بعد أن توصل إلى حالة العجز. لا هو مرض مثلا عضوي أو نفسي وتروح تراجع، إذا هو يضحك ويا جماعته ويسولف مع أصدقاء وفرح ومرح، هذا يدخل البيت بالسودة. فلجأت إلى العارفين كما تعتقد.

نعم لجأت للعارفين. طبعا قبل اللجوء للعارفين هي بدأت محاولات الاتصال بخواته وشرح القضية، شريطة الله يخبرنا بأنه سألت. زين شنو سؤالها؟ سؤالها يا بأكو كان في حياته امرأة تحبه وما تزوجها وسوت له سحر أو كذا، هكذا تفكر النساء ظنا. فبالتالي قال لها لا، هو أساسا شخص يعني الدرجة الأولى في حياته عمله محترم متدين، ما عنده هذا، كاره لهذه العلاقات أو لم يصادف أن أحب فتاة. ليش؟ بتغير علي وأموره وهي نفسها، أنا وقت شوف شنو السبب. فالحسد مثلا، واحدة من أتي قلت له محسود، هذا رجل صاحب رزق وفير وبيته وابتسامته على وجهه وما شاء الله ما مقصر مع بيته ولا مقصر حتى مع أخواته وأهله، فأكيد الفاشل يحسد الناجح، وعين بطاقتها الحاسدة أكثر من عين أخرى. شوف هذا ضرر، راحت لجأت إلى فلان وعلان، وهذول من تلجأ لهم شنو؟ أجل هذه الكليشة، بس تقول له هو ممتنع عني سريريا، يكره عطري، يكره كذا، ويكره البيت، ويكره أولاده. أي بسرعة يروح إلى مسألة أنه لا مسوى على سحر، وهذا السحر مدفون في مكان مدري وين، وطين فلوس وطين فلوس، وتحاول كل ما حاولات بعد بالفشل. دفعت فلوس يا أبو فلوس، وديوجة ودجاجة سودة وروح ودي، والرجال ما تغير، وراحت خذت أثر من ثيابك كما يحدث في والله مو بالمسلسلات، وموجود حتى بالواقع، أو ماكو شيء ما تغير. شكت بأنه متزوج، ما معقول يمكن هذا الرجل اللي تغير فجأة يمكن متزوج، تقصت لا رجل ما له علاقة لا متزوج. زين هذا الامتناع ليش؟ يعني امتناع أني أنا زوجتي، ليش يكره عطري، ليش يكره الغرفة؟ وما تعرف بقى هذا في حياة هذه ابن أم شمسر، وتقبلت المهم هو موجود وبخير، لكن نتمنى أنه ما يأذينه. لا أذاهم، مرت سنة وسنتين على هو على هذه الحالة. البنية صار عمرها 10 سنوات شمس، وبه كل عصبية، وظل يسافر يتأخر في سفراته ويرجع وشغل، يا رب يسافر ويرجع كما كان والحمد لله يرجع بأسوأ حال. قدم أوراقه إلى الحج، وهنا البشرى، ما لم يستطيع فعله السحر أو السحر راح يروح إلى بيت الله ويرجع كما خلقني ربي. قد يكون هذا ثمة سحر سري أو كذا، هذا يمكن يمحيه رب العالمين وراح يرجع لنا بخير وسلامة.

نعم راح للحج وإجا من الحج وأقاموا له مأدبة وماتت يعني هو يريد الحج بالبداية يزكي ويخمس وكذا وأساسا من راح ودعهم وداع بارد. إجا من الحج صمود سكوت عابس منزعج ما تغير شيء بلزات عجيب سبحانك رب. أكو أسرار في البيوت لا يعلمها إلا الله والشخص اللي يتغير فجأة ما تقدر تسأله يمكن هو ما يعرف هو ليش تغير ما يعرف ليش هو عصبي ما يعرف ليش هو متضايق ما نعرف. يبدو أنه الإنسان جاي إيش حياة في حياة بعض الناس خطية المبتل في هذا المبتلين بهذا المأزق في تغيير السلوك الشخصية هذول في يعني في مأزق من الكآبة في بل ولو يشعر بالكآبة كان راجع وما تعرف الزوجة هو راجع أو لا. رجع من الحج وعاش حياته بشكل طبيعي ومارس عمله وتوقعت الزوجة أنه قد تتغير حاله وينام في غرفة نام البدايات الأولى اقترب من عته لكن ليست بحماسة الزوج المتلهف كذا يشوف كأنه اسقاط فرض وتشعر الزوجة تشعر تعرف مثل ما يعرف الرجل المرأة تعرف أكثر تعرف مزاج الرجل وحبه واشتياقه وتعرف تعرف حرارة العلاقة هي إسقاط فرض أو حاجة لا تعرف أنه شيء تغير بس ما تعرف في المسكينة المبتلى في هذه الحكاية أكثر وراح نعرف شوف المتغيرات في شخصية الأب وين تقود إلى ماذا تؤدي. هذه البنت بدت تكبر على هذا الأب المتوتر واللي غيابه يسعدهم أكثر من حضور المتأمر الزجر. فالبنت كبرت وشبت يعني وصلت إلى خلصت المتوسطة ودخلت بالإعدادية ومن حقها إنه يكون عندها الجوال وكذا وكان عندها جوال هو مو بخيل يعني يشتري يطي ما قصر عليهم في البيت بشيء تقصيره فقط في سلوكه الذي تغير فجأة سبحان الله. المهم اشترت لها نقال والبنت تتحدث ويا صديقاتها وتدخل على ويدخلون احيانا اذاعتها وسالتها يدخل لها شاب للتعرف وشلونك وانت منو انا من كذا يسولف فيها وهذا خطا صح بس هو ما يؤخذ بهذه الطريقه. يجي الاب تشوف تخفت عليها منها يشوف المصايب اللي تحصل كظل نقال تعالي جيبوا نقالاتكم هنا حالة التفتيش الجديدة تفتيش نقال الزوجة حالة من الشك جديدة شنو طيني نقالش طيني طيني طيني ليش حاطة رقم سري بصمتك فتحوا تفتيش النقالات كل من يحط نقالة وطلعوا برا الغرفة ويبدي نقال نقال ويحاسب على كل شيء يعني تعاي أم شمس تعاي المرة ما عدت شيء مرة شريفة وكذا لكن هنا ليش بالجروب هنا ليش بهذا الحوار على الواتساب تعاي بنت الكذا وكذا شاكية مني أنا مقصر وياك أنت بالحوار مع أكثر من أخت إليك وصديقة جاي تشكين من سلوكي شو مسوي لك أنا كافي خير شري إهانة وغلط وصاق وشتيمة وطرد وما كنا قال بعد تعاي يا شمس فتش يا بنت الكذا والكذا والكذا وراجدي وبوكسي وإهانة ضرب ضرب ضرب إلى حد إنه البنت دخلت الأم تريد تنقذها البنت من حلاوة روحها بتراكها بجامة البيت فتحت الباب وشردت وين تروح هاي المسكينة راحت لاذت ببيت أحد الجيران تعرف هذا البيت إنه بس بنات بي أبوهم رجال عندنا محل في السوق دخلت دقت الباب شنو الموضوع وهذا الحجب ما بعد المغرب شنو الموضوع قلت أبوي ضربني كذا وهدئي وسكتي لا تقلوا لا أنا موجودة يهيني سوت المرة تعرف تليفون أمها زين تليفون أمها عد الأب قالت لها لا تخابرين تليفون أمي هاي شنو من قصة هاي يعني هذا مسوي عليكم كذا كلام إيه فتش كل دقائق شنو يا بنتي لقى أمي تشكي الخواتة وأنا ما عندي شيء يعني حديث مع صديقاتي وكذا وناس طلبوا صداقتي وشباب سولفت شوي وبعدين امتنعت قلت له مع السلامة عرف إنه عرف حدوده وكذا لكن صار اللي صار ظلت لبنيعتهم الأم وين تلقى بيتها سعبات تشوف تفتر وين خابرت خوالها خابر ما تندل بنيه ما تندل شمس طالبة إعدادية استوى هناك من الخامس للسادس خيرها جاي يا الله اجل
الأبو، أبو هذه العائلة اللي لاذت بيها شمس فرارا من الضرب والإهانة، وين راحت؟ راح اجل حجي يا أبوي شنو الموضوع؟ حكت له القصة. أخابر أبوك؟ لا، خابر لي خالي. شوف خالها صديق هذا الرجل، خابر لي خالي يجي ياخذني. أبوي أبقى عندنا وأنا أسوي الأمر بينك وبين أبوك؟ قالت له لا لا، أرجوك أخذني خالي. اجى خابره والخال اجى، عرف القصة من بنت أخته، ركبها سيارته وشكر العائلة وانطلق إلى بيته.

نعم راح الخال إلى وصل بنية البيت أخته، بعد أن أعرف قصتها وقلت لأم انضربت وكذا، قلت لها خليه يهدأ خليه يهدأ خليه، أنا أعرف والدك عصبيته لفترة وتنتهي، خليني طبقت وعرف لو تليفون أخته عند زوجها في خبر.

شنو أجل الموضوع إلى أن يروح يناقش الموضوع بنفسه. راح ثاني يوم إلى الأب في محل عمله، قال له شنو جاي يسوي؟ قال له والله كذا، أختك كذا وأختك كذا. ما يقدر يقول له ترى أختي شكت من سلوكك حتى لا يرجع له بيضربها، قال له يعني تشكين الحال لإخوانك وكذا. عرفوا إخوانك إن أختهم تهان، أختهم رجلها تغير أسلوبها مو طبيعي. قال يا بيت روح راجع طبيب نفساني، كآبتك تغير شخص. هذا صديقة يعني، هو صدق خال بس بينهم ود ويمون عليه. قال له ترى أنت مو طبيعي، شخصيتك تغيرت، تضرب أنت اللي ما تعرف الشتيمة تشتم. يا أخي شنو اللي صار؟ قال والله ما أدري. تريد الصدق؟ أنا ما أدري. أطلع من المحل باتجاه بيتي، إيدي بيدا رجلي بيدا، ما أقدر أفتح الباب، أكره أشوف أو أشم رائحة البيت. يعني شنو هذا؟ ما يعرف، هو ما يعرف يعني. لكن هو من أصير عصبي أضرب أهين. وقال له شو مسوي بيتك؟ تدميها خشم حضارها وتنزل. قال له من الداخل أنا مقهور، بس خليها عندك، خليها عندك، لأنه أنا متوتر ما أعرف، أكره بنتي وأكره أختك وما أطيق. قال لي شيل من بيتك، غير بيتك، غير بيتي. يمكن قال لي بيتي وهذا بيتي تعبان عليه، وبعد يبيه من الصفر أبيع بيتي، وهذه خرافات، وحاطي لك سحر وحاطي لك مدرشيني أو محسوب ما كويش. قال له ماشي. قال له بنتك ترى بكالوريا. قال له إيه خلص بكالوريا يمك، لا تجي للبيت، لأنه أنا راح أكر عليها بصراحة. عرج إلى أخته، شاب فضح شلون. قال له يا أخوي هاي إحنا مو بخير، وإحنا بضيم من سنوات، وأنا صابرة وكاتمة وأنا أتحمل الذول خطية المساكين. هاي اللي طالبة السادس المفروض تكون في مزاج خاص مرتاحة، مو يومية عيط ويومية إهانة ويومية إساءة. قال له شوفي بنتش راح تبقى عندي. رحت لأبوها واتفقت معاه أنه يبقى عندي، لأنه يقول أنا راح يعني أخربط حياتها وهي بالسادس، خل تنجح جيب لها معدل وتدخل كلية وبعدين خل تجي إلى بيت. عاشت البنية في كنف خالة بهدوء، وجابوا لها كتبها بدأت تدرس. ومن حسن الحظ عتبت خال، مو نفس الخال، خال آخر عتها تروح لها نفس مدرس الخصوص اللي درسها فيزياء، تروح وياها ورياضيات، وتروح إلى بيت خالة الثاني وتدرس وياها. جابت البنية في السادس معدل فوق 70، أتاح لها الحصول على الدراسة أداب إنجليزي، لكن ليست في مدينتها إنما في العاصمة، وهذا المعدل يتيح لها كذا. هي شعرت بأنه هذا الأمر هو رباني حتى ينقلها من واقعها إلى واقع آخر وجامعة وحياة جديدة. لكن هي شايلة في نفسها هذه البن شمس هموم، ما جاي تعيش سعادات عائلة، أنه شوف أبوها فرحان يجيب لها هدية ويحضنها ويشبكها ويهنئها، لا، أمها بعيدة عنها، أخوانها بعيدين عنها، وهم يزورونها، أو إذا الأب مسافر تجي للبيت. المهم رتبوا الوضعية، خالها أخذها وراح إلى بغداد، راح إلى العاصمة وسجلها بمعرفة الأب طبعا، وأخذوا هويته وشن المستلزمات اللي يحتاجونها. وشاف السكن الجامعي إنه مو مناسب له، فعرف من خلال التقديم مع بنات وكذا إنه أكو من المحافظات، فاستئجار، والله الخال والد يعني بعض الخوال بصراحة، استئجار بيت، أكو بنات قال نحن راح نستأجر بيت، شاركوا يانا بمبلغ 150-125. قالوا خلاص كلش بسيط، وين بهاي المكان؟ راحوا وشافوا وقعدوا وهذا وكذا، واشترى له خاله طبعا هي البنية والدتها بخير يعني، مطل خليل خال مبلغ. قال له شو هاي شنو تحتاج؟ خليه شنو متغيرات في حياة هاي المسكين، تشعر ان المفروض بدل خاله ابوها لا، وما تنسى ضربه وشتيم تبيبي يعني شتمها بألذع الاوصاف اللي يمكن تلفظ باتجاه امرأة عاهرة. ألمت بسرعة، سكنت مع هذا، جابوا له شوربايه وبديلابها ورتبه واكو ثلاجه، يعني اكو سكن من 4 بنات من محافظات مختلفه، وجدتهم 5 تنام على الارض، صار 5 في شقه بها 3 غرف، ارتب الوضع حلو، مطبخ وحمام مشترك. رجع الخال رتب له داومه البنيه، الخال رجع طمئن امها بانه الموضوع كذا وكذا.

نعم سوت بارتي واحدة من البنات حفل وعيد ميلاد ودعوا البنات راحن كلهن ما فيهن بني شمس. حفلة بنات خاصة وأغاني وموسيقى واللي ترقص واللي كذا. فهي ما جايبة هدية فقالت لها والله أنا استعجلت وما أعرف يعني قالوا لي اليوم عيد ميلادك وما جايبت لك هدية وجاية بدون عزومة فأنا آسفة وكذا لكن عندي هدية لك. قلت لها أنا راح صوتها جميل شمس. قلت لها راح أغني هاي هديتي لك. ما هناك هدية مؤجلة إن شاء الله أجيب لك إياها لكن هديتي الآن هي أنا أغني. فغنت البنية وصوتها جميل جدا لكن طلبت من صديقة الموجودات أن أرجوكم لا تصوروني لا أحد يصورني أرجوكم. فبدأت البنية تغني بصوت ساحر وجميل وعذب بدون موسيقى. انتهت الحفلة أثنوا على هذه الهدية وصوتها الحلو وقالوا لها والله إيش فيك طلعي غني تجيبين لايكات وتجيبين تعليقات. ما اهتمت لهذا الأمر ولا مفكر به ولا تعرفه خطري أساسا النقالة ما أخذ منعته بعدين اشتريت نقال ولأنه خاف تحتاجه بالاتصال معه يعني رجعوا لها نقال. ورجعت إلى السكن فتقلب بالنقال ما فعلا طلعت وحدة تغني وشافت اللايك صوتها مو حلو واللايكات وصلت إلى الآلاف والتعليقات بالآلاف. ففي خلوة ما البنات يوم جمعة يروحن يسوق يعني وكذا وطلع للسوق بقت هي في فقالت خلي أفتح يعني سوي سناب أو ما يسمونه أنا ما أعرف التفاصيل يعني وغنت بس شنو لبست كمامة وبدت تغني بصوت جميل جدا يعني تخيلوا لابسة كمامة وصوتها جميل وبدت اللايكات. طبعا غنت وتركت الموضوع ونامت وجن صاحباته سوى أكل ونامت وباشر دوام. فاجأت أنه ما معقولة واصلة إلى 100 يعني عبر 100,000 من اللايكات والتعليقات. استسهلت الأمر في اليوم الثاني في اليوم الثالث وغيره يومي مقاطع وهذا اللي توسلها أن تذب الكمامة. النقص النفسي شوف وين يولد يا ناس يا آباء يا أمهات. إذا ما تغطقون على أولادكم بالحب يروحون يبحثون عنه في مكان آخر. النقص اللي بداخل شمس النفسي وين رادة تشافت بهذه الجماهير هي مكممة والدنيا مقلوبة على صوت. حست أنه أكو ناس يحترمونها وأكو ناس يعجبون وبهذا الكم. هذه الخطوة الأولى لنزع جلدها ولبس جلد جديد. تعالوا للجلد الثاني والذي جلد حياته لولا رحمة الله.

طبعا بدأ يصير عندها فلوس، عرفت من هذه الآلية، بعض الصديقات علمنها وكذا، وعرفت إنه أكو فلوس، ضح تجيه فلوس. في النزل شنو الجلد الثاني اللي نزعته ولبسته؟ يعني هذا جلد خطير، هذا يجلد هذا الجلد. شنو اللي صار؟ اللي صار إنه صار هذا صداع في يوم من الأيام، كوحدة صديقتها داخل النزل اللي هي الخامسة اللي إجت يسمونها أم ليلوة، فما تعرف يسمونها ليش أم ليلوة، علاقتها بسيطة بها. فإجت لها قلت لها شبيك شنو عندك؟ قلت لها صداع مدمرني. قلت لها بسيطة، طيتها حباية، قلت لها هاي نص حباية شربيها. شربتها تغيرت الأحوال، تغير المزاج والكآبة والانزعاج والتفكير بالماضي واليأس. قلت لها شنو الحباية طيب؟ راح الصداع؟ وطبعا أنا أظن أنه ما راح الصداع، لكن ربما هذه الحالة اللي هي بيها أنستها، هكذا أظن. قلت لها رائع، قلت لها أنت ليش سموه أم ليلو؟ ثاني يوم ليش سموها أم ليلو؟ قلت لهم، قلت لها مو هاي البنية يعني تشرب حبوب مرات إذا حالتها نفسية شوية، وضعها الاجتماعي كذا، رغم أنه ثري، أبوه ثري وكذا، بس مدري أبوها مطلق من أمها وأمها مزوجة، يعني أكو مشاكل ونفسيتها تعبانة، فتأخذ حبوب تتغير مزاجها. قالت هاي مصيبتها مثل مصيبتها، صادقتها. هاي بدأت تشرح له همومها، وهاي بدأت تشرح له همومها، وبدأ يشربن حبوب ويبكن ويضحكن. تطور الأمر، المسألة بدأت الحبوب لا تكفي، فتغير الأمر إلى الشم. شلون تغير إلى الشم وكيف؟ طبعا بدأ يروح بمعية ليلوة وصديقات أخريات من غير أقسام وكذا ومن العاصمة، سيروحن وين؟ الكوفيات، خذوا هاي وياهم. أكو كوفي خاص، ويبدو أنه هذا الكوفي اللي يسوي أرجيلات، إذا تدفع كذا أعطيك حظة كله. فقالت ليلوة عندك فلوس وكذا؟ طبعا هي بدأت تنتشر وتشتهر، عندك فلوس وكذا نشتري أرجيلة ب 25؟ شنو هاي الأرجيلة؟ هاي خلون بيها مادة وتخدر منعشة وكذا، وهي حشيشة، بيها حشيشة، نجرب. تريد تنسى هاي ليلوة، تفتح يعني وكأنه هي تخفف عنها الهم، لأنه هنا يتبادل من الهموم وشراكة الأزمة الاجتماعية والأسرية. جيبوا لنا أرجيلة، وظلت تجر وعلى ما تهجر وتدخن وكذا. في هذا المكان الموبوء، واللي أنا أدعو من هذا المنبر إنه دائما هناك رقابة إلى الكوفيات، بين فترة وفترة أكو لجان مشتركة أمنية وصحية للتدقيق ومراقبة ومتابعة وفحص نوع الأرجيلات التي تقدم في الكوفيات. لأن أحيانا تمر من كوفي على سبيل المثال تشوف الشباب ضحكهم، يعني أنا في يوم من الأيام دخلت في أحد الأمكنة ليست في مدينتي، دخلت لنا وكل عبادة أشوفها، يعني ما معقولة يسجل على الفريق، يعني سجل علينا جول وهذول يضحكون، يعني ما معقولة. استغربت، إحنا قاعدين كوف هذول يرقلون ويتابعون اللعبة، مع العراق وما أتذكر أي بلد، فما معقولة يسجل علينا جول وهذول يضحكون، يعني شو بيهم ذول؟ ما معقول، مسطورين. وانت قاعد تتباوع للعبة بعدين عيونك يدمعن وتدوخ. اكو مثال في عاصمة او في كذا. فارجو انه اتمنى انه اكل جان. الحشيشة صارت ديدنها اليومي، حباية وحشيشة، وتحولت الحشيشة الى واحد يجيب لها صديقتها، يجيب لها صديقها شرب ويقعنون وكذا، صارت حياتها بائسة، وأدمنت الكوكايين وأدمنت هذه الحباية. يعني ما أعرف أنواعها وأسمائها وأشكالها، اللي يعني قائمة تطول من صنعونها ويصدرونها إلى هذه الشعوب البائسة اللي موهوم، اللي هي مأزومة، فيجي واحد يضحك عليها يقول أشيل لك أزمتك بحباية، هي أزمتك تبقى نفسها، أنت اللي تتغير وتتعذب وظل تبوك حتى تشتري حبوب كبسلة. اتدمرت البنية، بدأت يوميات، ظلت شنو؟ ظلت الحجاب، يعني بقى الكمامة وقصت شعرها وتغيرت وتغني وتصور مكانات جميلة، حدائق وكذا، وتركب عليها أغنية بصوتها طبعا،
والعالم ذول الخرفان أجدكم الله، ذول عبيد وسائل التواصل التافهين جدا، اللي هم قطيع شفته في فيديو قريب، شفت أكو شخص هو مخنث اسمه شهاب أو كذا راكب سيارته، لا أعتقد أنه يمكن في البصرة، ما معقول يعني هذا كورنيشنا يعني، ما أدري ما انتبهت هل الجسر الإيطالي موجود أو لا، ما أتذكر بصراحة. لكن شاب يجاهر بخنثيته وميوعته ويجاهر بهذا، وأنه تزوج، يطلع فيديوهات أنه تزوج من رجل تاجر كذا ويطلع التاجر. يعني حياة قذرة موبوءة. الكارثة وين؟ أنه هذا شاب اللي يعيش في تركيا وكذا اجى إلى مدينة البصرة، ربما ما أعرف هذا المكان، هو كورنيش، هو واقف على سيارة وقطيع من الشباب، هذا اللي يصور وهذا اللي يصور وهذا اللي يريد صور، شنو هذا؟ هذول كلهم. وإحنا ندعو إلى القراءة وندعو إلى يا ثقافة يا قراءة، يا جيل متطور، يا جيل يفكر، يا جيل يتأمل، يا جيل يغير. هذول بعدين كلهم اللي يركضون ورا شهوبي يصير أبو فلان أو في منصب أو ما تعرف، هذا يقود بعدين، أكيد هذا الجيل يقود. شنو الخراب هذا؟ أي خراب معيش يا ناس. ساءت حال شمس، أي ما إساءة الحالات بينت الغيابات، منو اللي أنقذها؟ والله كما يقول الله، يعني كما يقول الأب، اللي أنقذها الله سبحانه وتعالى بقدرة إلهية، راح تعرفون.

نعم، هي قدرة إلهية، يعني هذا الارتباك الاجتماعي لسنوات ومزاج الأب الذي تغير. شنو اللي صار؟ واللي حكاني القصة يعني اللي روى القصة هو ما فهم الموضوع. شنو البنية في هناك متدهورة وما حد يدري بيها، عبالهم تدرس وتحصل فلوس والأبو يدز ومن تجي يطونها، ولم يلحظوا تغير معين، ما يعرفون أنه مرتبكة وحياتها صعبة، والأهل ما يدرون أنه تطلع لأنه واحدة فيديو وتطلع بنية مغير أسنابها مغير كذا وحاطة كمامة وتغني وشعر مقصوص وصابر. تغيرت البنية، ما تعرفها أمها يعني، ما تميزها يعني، عدتها طريقة وبدت تطلع من الأقرباء وكذا، جددت كل الأمور حتى لا تعرف، ظلت في دائرة محيطها. الأب شنو؟ ما معقول هذا، هو رايح قاعد من نومه هذا الكلام. يا ناس والله هذا سر، يعني أنا أرد عرفه، يعني والله أتمنى كذا أبو شمس يمه هسه وقل تعال شنو اللي حسيت وشنو اللي صار، يعني سنين أنت على هذا الحال والمتغير في سلوكك وشخصيتك ورحت للحج وما تغيرت، على أي أساس أنت قاعد بمحلك والناس تشتغل وجقارتك بيدك وتحس بأنه أنت مو أنت؟ أجيب والله هذه الحالة بالله وتلله، والله هذه الحالة مرت عندي لصديق، يعني كاد بيته يحترق من الغضب والكراهية والصدام، ما أحد ينتهي، وقاعد من النوم هو مو نفسه، ذاك تغير والعالم كله تغير، عائلته شنو اللي صار؟ هذا اللي صار مع أبو شمس، قاعد بمحل جقار تبيده ويقلب بنقالة، مو شاف بيته، لا عارف واحد هسه يقول لا لا، يقلب بنقالة شوف أخبار مشاهد، فجأة يترك نقالة ويحس تغير، عنده اشتياق لبيته، عنده اشتياق لزوجته، عنده اشتياق لبنته هاي اللي صار لها شقد ما شايفها، ونزل دموعه، ترك العمل ركب سيارته وراح لبيته حضن زوجته. استغربت شنو اللي صار، قال لها قعدي، انا شلون جندي؟ فقلت له اسوأ ما يكون، طشرتنا الا شوي انا كذا البيت. قال لي ما اعرف شنو اللي صار، انا قاعد بالمحل حسيت نفسي انا شن ظالم وسيء وتارك بيتي وبنتي، واشتاق زوج اشتاق لها وحضنها واشتهاق البنت زاد. ثاني يوم طبعا رجع طبيعي ومارس العلاقه الطيبه مع زوجته وقاعد يم اولاده وباسم وطلعهم، قال لهم تعالوا يا عائلتي كلكم، خذ لهم اجايز بالتليفون، اريد بس 3 ايام لفلانه ولفلان مدير المدارس، حط مرته بسياره وحط عائلته بسيارتين عفوا وانطلق الى بغداد. وين راح؟ خذ عنوان السكن، سكن بنته من الخال، وانطلق الى بغداد يروح يشوف بنته، وهي ايضا سياحه، شوف بنته يروحون الى بغداد، وبالتالي يروحون للعتبات ويريد يشكر رب العالمين ويشكر اهل البيت ويشكر، ويريد يعرف هذا اللي تغير شنو اللي صار بحياته وشنو اللي غير حياته. والبنت ربك ستر، اجي للدق، قال لامها دق عليها خل ما احنا موجودين، يدقون على البنيه يدقون ما جاء، رايحه مسطور. اختار الاربعاء والخميس والجمعه والسبت 4 ايام تكفي، ده الاجازه يوم. البنت يدق عليها ما تجاوب، ما معقوله شنو اللي صار؟ زين الام ما تعرف صديقاتها بالجامعه، لكن تذكرت انه واحده من البنات صديقاتها تعرف رقمها الام، قلت لها راح ادق لها، خابرتها قلت لها خاله انا كذا ام فلان جاي يدق عليها، قلت لها ما موجوده بالجامعه اليوم وما أدري ليش، يعني توقع الدوام لكن يمكن موجودة بالنزل، يروح يدق الباب، دقة الباب ماكو، يدقون على التليفون يسمعون من باب الشقة مسدود، يسمعون أكو رنة التليفون لكن ماكو واحد يرد. لا حول ولا قوة إلا بالله، الأبو وش يسوي؟ دق البيبان على جوارين حتى لا واحد يرفس الباب، قال لهم يا بنتي هنا وادق عليها اسمعها، شوف التليفون يدق ما تجاوب اكو شيء، نكسر الباب، والله واحد من الشباب العضليين واعلم كل عمار العماره، واتصلوا بابو الشقه بالعماره وكذا، قال لهم لا كسروا الباب، رفستين ثلاثه فتحوا الباب لقوها طايحه بطل الويسكي منها، وهاي ليل ونايمه هم ووضع يعني ملابس نوم ومحطوطة يعني زجاجة بصينية ومحطوط فوق هذا اللي يشمونه وحبوب وكذا، واحد شاب قال لهم هاي منتهياتني، خابرة
الإسعاف نقلوهن، يعني منتهيات، دخلوهن إلى المستشفى اثنينهن. فبالتالي عرفوا أنه هي تتعاطى المخدرات، حولوها إلى مصحة، هي وهي صاحبتها المصحة. إجا أبو هذا أبو هذه البيت ليلو أيضا تعرف عليه وسولف وقال له بنات انتهيات يعني. لنبقى بعادل أبو شمس، دخل إلى مصحة والأم وخابرة والخال خال إجا قال له أنا أبقى يا بنتي روحي إتي ويخوك، لأنه بناتنا ولدنا يعتم دوام. رجعي الأم ما قبلت، بقت وياها زوجة الخال أو بنت الخال، بقت ويا الأولاد والكذا. في بعد أن رجعوا بقت الأم وزوجها سكنوا في فندق ويتابعون حالة البنت. يابا ترى هذا مو يوم ويومين، ترى هذه راد لها تقريبا بثلاث أشهر، كل ثلاث أشهر ثلاث أشهر ما عندي شيء، شغلي أكو ناس الديرة وفلوس عدي وأنا أرابط هاي البنت. سكنوا في فندق في الكاظمية ويروحون يراجعون مصحة شنو يحتاج، شنو اللي تغيرت، شنو اللي اسمه، يتابعون حالته إلى أن شفيت شمس من حالته وعادت إلى حضن العائلة وشافت رجعت لها روحها ورجعت لها صحتها ورجع لها أبوها اللي هو نفسه كما كان، اللي الرجل الذي لا يعرف لماذا تغير وكيف عاد كما كان. Thank you.

0: حكايتنا انتهت، وحتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد سعد أطيب الأوقات. كان معي في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشرافي والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو،
4: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
6: الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

انا كل وشغلك عني ايه قولي في قلبي لك انا كل وشغلك عني ايه قولي.

وعشنا عشنا على الأمل حنا على الميعاد حنا.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: شايف يقولهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
2: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك انشجق الدلال في الاعلار
3: الدعاب حتى تعبالي
4: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك
1: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
5: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي ممكن اشارك
1: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
6: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر
1: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

0: انحلت عيب قل جدم من حالي نحت من سمع نوحي من حالي انحلت عيب قل جدم من حالي نحت من سمع نوحي من حالي يا شامت جوز وترك من حالي اخس من التريد صار بي
1: من

0: الناس
1: منحل العسل حصتك وانا اللسعات بيه. شكلنا اليوم بادين قوي. الأبوذية كانت من ذاكرة الشاعر الراحل الكبير إبراهيم آل طلب اللي بلشنا بيها، ورعد كان يغني أغنية أو هذا الموال أيضا كانت أبوذية للراحل الكبير كاظم إسماعيل القاطع. دخلنا إلى أجواء البنفسج بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، عمار مشتاق منورنا في الإخراج، ومنورنا أيضا اليوم خطارنا عبد على أساس هو ممنح ممنح بال المضيف أحمد الرسام، اليوم راح يكون ويانا في الإخراج الصوري، منورنا كالعادة. وفي التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي، راح نكون وياكم على الهواء مباشرة. أيام أعتقد راح يكاسر الهواء والأجواء تصير أجمل وأماسينا تكون أحلى، ويوم الخميس دائما يكون أحلى هنا في البنفسج.

انا اخاف من يوم الخميس، ليله الخميس في قاعاتنا وعمار يشتغل، بعد شوي يشتغل عند شو اسمه الخشابه، واكو يسوقون على الطريق، يعني مثلا هيجي يوسف صلاح الدين جاي يسوق مثلا يظل يبطنش. طريق السلامه للجميع، لكل حبايبنا اللي قاعد يسمعونا. عموما خلونا نبلش موضوعنا يوم الخميس. انا كالعاده اختار موضوع خفيف الظل وفيه من الطرفه الكثير، ونسولف ونضحك، ولكن ايضا حتى الطرفه في الادب الشعبي العراقي تحمل ما تحمله من مواقف وحكم ممكن ان نستسيغها ونهضمها ونعيد انتاجها كسلوك انساني، حتى لو سمعناها وضحكنا بها بس هي مؤثره وفعاله. لذلك انا دائما من اتحدث عن الشعر اقول فاعليه الشعر بالنسبه للمتلقي، ثم تاثر واضح للشعر على حياه الناس اللي يسمعون الشعر واللي يحبون الشعر، فضلا عن ذول اللي كلش الغاوون اللي دايبين بدبابي بالشعر ان صح التعبير المصري. عموما اليوم راح نحكي عن كيد النساء ومكر الرجال. انا عندي هواي محطات فما راح اكمل الحلقه حول هذا الموضوع، عندي اكثر من محطه رد اوقف عندها، محطات خفيفه الظل كما اسلفت. منو الاقسى ومنو الادهى، منو الاهم ومنو الاكبر، كيد النساء لو مكر الرجال؟ هذه الاشكاليه اللي كل واحد عنده بيها مبررات وعنده مسوغات وعنده ذرائع، وكل واحد عنده الحجج مالته. كثير من الرجال يعتقدون انه النساء كيدهن اقوى، وعندنا مواقف وسير وتفاصيل وقصص حكيناها هنا في الحلقات، ممكن استدعي من عندهن بعض التفاصيل. هواي المرأة عندما إبليس يصعد براسة وتريد تسوي لبراسة تسوي، وكيد وكيد النساء مذكور في، يعني في السير، مذكور في القرآن الكريم، أنه المرأة إذا كادت، خصوصا الرجال اللي هذا تاج لهم، اللي منشوين من النساء، اللي ضاقوا هذا الكيد، المرأة عندها إمكانية أن تنصب شباكها وتدخل الرجل في هذه الشباك وتورطه وتوقعه وتخليه يطيح وتقعده وتقومه، وإلى درجة أنه تمسخه، يعني تحوله إلى كائن آخر، تطلع له نسخة جديدة من قد ما تشلع قلبه وتدمره وتعذبه. بالمقابل حتى هالكلام لا يقتطع، لأن يعني عمار مرات يسوي لي منتجني من نانا طقني من نانا طقني من نانا أصير أصير يلك. فبالمقابل حتى لا النساء غضبا، أكو رجال مكرهم والعياذ بالله من عنده، أيضا يوقع المرأة في شباكة ويورطها يدولبها. كثير من النساء اللي عافت أهلها، اللي رقضت وراه، اللي باعت الأول والتالي، ويوقعها ويعوفها بنص الطريق. وطريقة المكر، الفكرة المكر وفكرة الكيد موضوع العلاقة بالخطط بالاستراتيجيات، يعني واحد يقلب لي سقعد على صفحة وخليني أنا أشتغل باوع لي، فإبليس يصفن يقول هاد جاي يسوي وين واصل هذا، شو أشواط اللي قاطعها ذني، أنا ما موسوس بيهن. يعني البشر عنده إمكانية أنه يتفوق على الأبالسة في إذاء الآخرين، في صناعة مصائد لهم، حبال يوقعهم. عموما حتى نلزم العصا من النص ما بين كيد النساء ومكر الرجال، أعتقد أنه هذا وصف لغوي لكل إنسان، بس الكيد يرهم للنساء والمكر يرهم للرجال، حتى نكون منصفين. يعني أكو فطرة إنسانية عند البعض هو يكون قبيح، بيئته ونشئته إذا كانت امرأة تصنع لها كيد، وإذا كان رجل تصنع له مكر. يعني أتوقع هكذا، يعني مو أريد أكون محايد بقدر ما هي قراءة عامة، إنه الموضوع ما يتعلق بجنس، فكرة الخطأ وفكرة القسوة وفكرة إنه تحتال على الآخرين من الاحتيال، موضوع ما له علاقة بمرأة أو رجال.
العلاقة بنشأة الفرد نفسه، المرء نفسه، سواء كان بنية أو رجل. عموما بهذه المقدمة راح ندخل على كيد النساء ومكر الرجال، وراح نركز اليوم بحلقتنا على مكر الرجال.

هسه من تجي الواحد ملتشوم وتقول له يعني مطعون، مو ملتشوم لا مطعون، بيها اي اقسى لان يعني بيها خنجر وطعن، والطعن دائما بالخنجر يكون من الخلف، وتقول له كيد النساء لو مكر الرجال، عضت هيك عض سنونه، يقول لك كيد النساء. ايضا بالمقابل تجي الوحده مصفيها وناكتها ومغربلها وبايعها ثلاث مرات اربع مرات، وتجي تقول لها كيد النساء لو مكر الرجال، تقول لك عم احنا فقيرات يمسويات. فعموما يعني خلونا من هذه القاعدة ننطلق إلى التراث الشعبي العراقي. إحنا بمخيالنا التراثي ومخيالنا الشعبي القاضي سابقا كان يعني رجل دين، رجل عدالة، عمامة على رأسه، يعني العمة مالته موجودة، يتواجد ما بين مكتبه اللي هو دائما يكون لصيق بالبيت، يعني ديوانه يتحول إلى مضافة، وبالإضافة إلى الجامع، هكذا هكذا بالمخيال عموما. فقصتنا اليوم عن هذا القاضي اللي هاي القاعدة مالته. هذا القاضي هم رجال دين وقضاة، فيعني يحتكمون إلى الله سبحانه وتعالى بكل صغيرة وكبيرة، ويأخذون مالاتهم يعني من الدنيا وفق الشريعة. عند مرض غار علي بطريقة كلش بشعة وتحبه وتريد خاطرة، وهو أيضا يعني مدللته ومدللها وبيناتهم علاقة طيبة، فتزوج عليها ما قالها. شايفين المرة بوليسي تتحول بهذه الحالة بدون أدلة، شرط ماكو أدلة، يعني مجرد أنت تزل زلة صغيرة برا راح تجي تسولف لك تفاصيلها، فكيف إذا تتزوج عليها؟ فهي شاكة به، تفتر عليه: يا قاضينا، يا أبو عيالي، يا أبو بيتي، أنا حاسة بيك، أنا شاكة بيك. ويقولها: يا أبا هاي وسوسة الشيطان، أنا أتزوج عليك شلون أتزوج عليك؟ يا أبا هذا بليس جاي يلعب براسك، ما عاجبت علاقتنا الطيبة، حب إليك ومخافتي عليكم ومخافتي من الله سبحانه وتعالى، ما عاجب الوضع فجاي وسوس لك. قلت له: أنا ما أريد منك شيء، تحلف لي، احلف لي. زين هذا رجل دين وقاضي يتهرب من الحلفان، فديوم من الأيام، والحديث عن مكر الرجال، قرأ المرت الثانية، قالها: ريدش تسوي لي هاي السالفة؟ قالت لقول ابشر. قالها: ترحين المرت الأولى والسئلين عليها والسوين كذا وكذا، وتجين تشكيلي بوصف قاضي حتى حلت مشكلتك. عفوا، ما قالت باطل، راحت لورا الصلاة، هو بالجامع يصلي، دقت الباب، قالت لها: اريد القاضي، عندي طلاب، وانا متأذية، انا كذا مدري شنو. قالت لها: انتظري هنا لحد ما يجي للمضافة مالته واوديك. فعلا رجع من الصلاة، قالت لها: هاي مرة من مساعة انتظرك تريدك، فدخلت وياه. قالت لها: يا قاضينا، انا زوجي شاك بي انه متزوج علي وما عندي دليل. قالها: ما عندك دليل؟ قالت لا والله ما عندي دليل، بس هو شك هذا قلبي. قالها: هاي وسوسة الشيطان، انت الشيطان يوسوس لك، انت علاقتكم طيبة؟ قالت له: والله علاقتي طيبة بي. قالها: اذن الشيطان ما عاجبت هذه العلاقة. شوف يا ستي ليش ترحين بعيد، هاي مرتي، هاي مرتي اتغار علي بنفس الطريقة وتعتقد انه انا متزوج، ودوم تريدني احلف، ترديني احلف، فحلف لها. قالها: أقسم بالله العظيم لو كانت لي زوجة خارج هذا البيت فهي طالق إلى يوم القيامة. هاي صدقت، تحلف لها، ركضت عليها، باست إيده، قالت: لعذرني قاضينا مولانا، فكيد النساء يفوز بس مو مكرنا.

كيد النساء، النساء يفوز بس مو مكرنا، الهسه فرخ بليز دايخ بمرنا.

أكيد بعدنا متواصلين في تقديم فقرات برنامج البنفسج، ومنورينا بالاستوديو مخرجنا عمار مشتاق ومخرجنا الصوري أحمد الرسام وعلي وحسين عبد الباقي في التنسيق والمتابعة. خلونا نعبر، قلنا اليوم محطات سريعا نسويها، وقفنا عند كيد النساء ومكر الرجال، وبعدين إذا فتحنا الاتصالات في النصف الآخر من الحلقة ليخابرون وعدهم يعني وجهة نظر بهذا الموضوع، يا ريت يسعفون بيها من خلال خبراتهم وتجاربهم الإنسانية. الخبرة البشرية خير مصداق، أهم من كثير من المعادلات والبحوث. أكو خبرات عندها إمكانية أنه تلم الحشي. محطتنا الثانية، يقال يرفع المتخاصمون أصواتهم. المتخاصمون يرفعون أصواتهم ليش؟ لأن المسافة بين قلوبهم تصير بعيدة. باع الفكرة، اثنين من يتعاركون هم توهم هادين ماكو مشكلة، هم يتقربون إلى بعض بس أصواتهم شو تصير؟ تصير عالية. تبرير هذه الحالة يبررونها، يقال أنه المسافة ما بين القلوب تبتعد، فيحتاجون أنه يعلون أصواتهم ويحتاجون أنه يصرخون بوجه بعض، وكأنما هم بيناتهم مسافة صارت. مع الفكرة أكو مسافة تصير بينك وبين اللي تتخاصموا ياه واللي تتعاركوا ياه. وإلا شرايك الناس اللي بيناتهم مودة ورحمة يوصلون مرحلة يتهامسون، يسولفون بالهمس، ومرات إذا تلقى اثنين عشاق تعرفهم من بعيد يتشاورون يتهامسون، ومرات يوصل الموضوع إلى أبعد من ذلك أنه يظلون يسولفون بالعيون هم قاعدين بس تباوع لهم وتقول والله بيناتهم حكي ذولي، والله ما ساكتين ذولي. عن هذا الموضوع كيف ممكن إذا ألقينا بظلالة على الأدب الشعبي العراقي؟ أنا أتذكر هيك قفل أبو ذية عند حسين صالح، كل المحبة إلى ما ببالي البيت كله، حتى الجناز غريب خشمة، يقول لي حاتشين بقبح من ورا خشمة، وأنا خشمش كثر فارك تديه باوع، يحاتشيني بقبح من ورا خشمة وأنا خشمش كثر فارك تديه، يراد صريخ صياح. بس تعال شوف من يسولفون جماعتنا بالغزل، بعد بالمقابل تموز المالكي مثلا كل المحبة إله، يقول له توني بعت الرازقي وجيت اشتريك، لازم يسولف هيجي. يوسف حسن كل المحبة إله يقول يمشي ذيال ثوب ويحز بالجدام ومن قد الترافة يجرح الثوب. نائل المظفر مثلا يقول له أنا أحبك من صغر بس ما حكيت، أنا أريدك تنسعد وي ثاني. أكو ترافة، اثنين من يصيرون بيناتهم احتكاك واحد يريد يهاجم الثاني على الصوت. أكو بيت أعتقد للراحل علي فريداوي حبيبنا وصديقنا العزيز الله يرحمه، يقول حضر سويت لجلك من حضرتك ونسيت أنا وقفتي من حضرتك، ورا خشمك تقلي من حضرتك حضرتي لكنت تاخذ لي تحيه.

0: معجن احنا حلق بحلق.
1: كل هالمسافه البعد وسوالفك تنسمع كان احنا حلق بحلق. نفس الفكره اللي كنا نتحدث عنها. شكرا عمار الكبير كاظم اسماعيل القاطع اللي ما مثلبه المثل ما خلى شيء ما قاله. المساجله في الشعر واحدة من المحطات المهمة في برنامج البنفسج، حتى على مواقع التواصل الاجتماعي أنا أحسها دائما لها حضور قوي في برنامجنا. ليش؟ هذه المساجلة شكل من أشكال المباراة. المباراة مو شوارع تتعزل وتوقف، إذا أكو مباراة ناس تريد تنتظر منه الفائز، فهكذا المساجلة يعني هي أول مباراة قبل لا تصير هاي المباراة كلها في أي بالشعر بالكل شيء بالتواصل بالفن بالمهرجانات السينمائية الفنية المسرحية. في المهرجانات مو أكو فوز وجائزة وفائز وخاسر، هاي الناس تحكم هنا، أنا ما أكو لجنة تحكيم. البيت اللي يطش واللي ينتشر واللي يكون راسخ ويأخذ صدى في الوجدان الشعبي هو دائما الناس تقيمه، يقولون هذا الأفضل. أوكي، ومرات الناس من قد ما تحكيمهم رصين وقيم وحقيقي يوقفوا البيت يقولون كافي، الناس يقولوا لهم كافي، هذا البيت احنا نريده، هو هذا ختموا به، لان يعني بعد ما حد يقدر يتجاوز، او يبدون اكو شعراء يتجاوزون ويكتبون مرات افضل من عنده، لان الابداع ما له حدود. عموما في هذه المقدمه راح اخذكم الى الشخص اللي أنجب لنا سيد الإبداع عريان السيد خلف، إلى والد يعني إلى والد عريان السيد خلف، إلى السيد خلف نفسه، عنده بيت من الأبوذية، بيت كتبه للمساجلة وانتشر انتشار النار في الحشيم. هذا البيت يقال أنه مجاراته تجاوزا 100 بيت من الأبوذية، لذلك راح أقرأ البيت فقط ما أقرأ أي مجارات إليه، وعلى أصدقاء البرنامج أهل المصلحة أهل الخبرة كتبونا إياها بالتعليقات، أي واحدة من المساجلات خصوصا إذا أكو شعراءنا الأحياء واللي مواكبين واللي كتبوا هذا البيت وكذا، يا ريت أنه يسجلون موقفهم من خلال أبياتهم، لأن هذه المساجلة هي مساجلة مهمة وراسخة في الأدب الشعبي العراقي. سيد خلف يقول: الشرك يا صاحب الغيبة علي حال.

الشرك يا صاحب الغيب علي حال، ودين اللي تداينت علي حال، صديج اللي كنت ودن علي حال، كلابه وسردن ثوب العليه.

أرقام هواتفنا اللي حاب ينضم إلى أسرة البنفسج. الآن وصلنا إلى المنطقة الأجمل في الحلقة، اتصالاتكم ومشاركاتكم الشعرية يوم الخميس خلوا ينور بأصواتكم. أرقام هواتفنا اللي حاب يكمل ويانا الحلقة 077-2-9853، الرقم الآخر 078-2-9853.

أكيد متواصلين في تقديم فقرات برنامج البنفسج. وصلنا إلى فقرة شاعر في الذاكرة. خنروح إلى مدينة العمارة ونستنهض روح الشاعر العراقي الكبير فاضل غضبان الله يرحمه. فاضل غضبان من الشعراء اللي ما ينشق لهم غبار إنسانيا إلا ثقل الإنساني في مدينة العمارة.

0: الله يعزك الله يخليك. بطاقة ثانية رجل نقدمها للأستاذ الكبير قيس المالكي.
1: يستاهل يستاهل أبو أحمد.
0: بمناسبة تسلم يعني منصب
1: والله والله والله يستاهل يستاهل الحبيب.
0: الله يعزك الله يخليك.
1: أنا ممنون من عندك.
0: وشيء بشيء يذكر ما دام جبنا طارة الكبار كبار البصرة يعني مقطوعة للكبير عطا خميس السعيدي.
1: الله نسمع نسمع لأبو سعد.
0: يقول تكدر خاطري والحال ما صح.
1: اي تكدر خاطري ونحاس ما صح.
0: على الرك الولم وياه.
1: ما صح.
0: ما صح. طبع بي ورا الوجه. طبع بي ورا المشفين ما صيح.
1: اي ابا.
0: أبو عزة نفس وعناد بي.
1: الله الله جميل.
0: وتحياتي لك ولكل الكادر والاخوان المستمعين.
1: ممنون ممنون ممنون يا حبيبي. انا اشكرك. من خلال صلاح هذه فرصة وسبقني صلاح أنه فعلا أنه نقدم تهنئة بحجم البنفسج إلى إدارة جمعية أو اتحاد الشعراء الشعبيين في مدينة البصرة على رأس القائمة أبو أحمد حبيبنا رئيسا قيس المالكي وسالم الدبيسي نائب رئيس الاتحاد وتموز المالكي في العضوية وأحمد الحمداني في العضوية وآسف ما أريد أنسى أحد. اتصال. ألو
2: ألو أستاذ بها.
1: يا مرحبا يا مرحبا.
2: الله يحفظك تحياتي لك.
1: مية هلا مية
2: هلا. والأستاذ المخرج
1: الله يسلمك الله يسلمك.
2: أستاذ الكريم ولو شوية ما أبعد أنا عن الموضوع بس أنا متابعك.
1: أنا بخدمتك أبو محمد. ها
2: ما يخدم عليك ظالم. الله يحفظك.
1: مية هلا.
2: ذاك اليوم كنت عن طار الليل.
1: إيه
2: شوف حتى القرآن الكريم ذاك اللي يقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد. يقولون الفلق الليل. الليل يقولون الفلق الليل والنفاثات في العقد يدخل بالإضافة الظني هم يعوذ عنهن. الليل والصفة إيش العفو أستاذ أسخذ السلسلو على راسي.
1: أنا ما حاجي جاي أسمعك أقول لك الله,
2: الله
1: عجبني الحكي.
2: يقول الحرام يطلع بالليل.
1: إيه؟
2: الغش بالليل الفساد بالليل الغدر بالليل أمر دبوره بالليل بس ما شفت واحد قال لي أنا هار. إيه؟ إلي أليلي
1: صحيح.
2: هاي وحدة. ثاني شيء أنت جيب الطائر الرعد أنا عجبني شيء برع ولا كل الشعراء يتسيرون يعني كل واحد يحشي قصيدة حشاك انت على رأسي راح نضبط واي شعراء يحشيها ويجي مثل أنا حشيتها وما أعرف المن ولي تأرخ هذا الشعر مو هين الشعر
1: صحيح.
2: الشعر قضية يعني أنا والله أنا مو شعب بس روحي بالشعر.
1: الله يسلم.
2: عجبني رعد إيش قال رعد غنى أغنية هاي يا سير صوب القلب بيادين يتنظر بعين وعين وقال هاي العبادي الرجال
1: رعد الناصر تقصديه.
2: اي رعد ولو انت خليت اغنيه ظل يا قلب بس الكدر في نقصار ايا عذابك ايش خليته همالت عبادي
1: همالت عبادي ها
2: اي همال بس بس شلون الشعر ضاع حق الناس.
1: اي كامل كشاش غناها صحيح.
2: اي غناها كامل كشاش فانا ما اتحبط ولا من وراء كان مسجلني دفترين.
1: الله يسلمك ويحفظك. كان ممنون من عندك. انا اشكرك
2: ويحفظ عائلتك
1: فدوى العينك. شكرا. ابدا ابدا ابو محمد حرصك ومحبتك ومتابعتك تطينا زخم دائما. انا ممنون.
2: مشكورين دكتور.
1: محبه محبه كبيره. انا اشكرك اشكرك.

الله الله جميل والله. خلونا أذكركم بأرقام هواتفنا وبعدين نرجع لكم على الكبير الراحل فاضل غضبان. 077 للي حاب يتواصل ويانا على الآسيا، 077 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3. انت خشاب اليوم ما غنينا. زين العراق 078 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3.

0: اغني شو اسوي انا؟ يقول انت يا تعب التعبت ويا خبز غمست رز، وانت يا شوغ شفتها ورقبتك ما بيها حز. فاضل غضبان هنا يتحدث عن هذه العلاقات المتباينة اللي ما ادري شلون صارت علاقة، انت وين وانا وين، وهذا بلش بيك هذا مسمع القاطع من زمان في قصيدته انت وين وانا وين. هذا انت وين وانا وين، هذا تفاوت مرات يكون طبقي ومرات اقتصادي ومرات ثقافي، بس هي تصير العلاقة. فهو جاي يتحدث مع كائن اسطوري برجوازي ما ضايقته الشمس ولا ضايقها، وهو يسولف عن وضعه كإنسان متعب كشاعر، فديعقد لنا صلات ومقاربات كل الجميلة بهذه القصيدة. أتمنى نقراها صح لأن هي فعلا من نوادره. يقول له أنت يا تعب التعبت ويا خبز غمست رز، وانت يا شوغ شفتها ورقبتك ما بيها حز، انت لو جرحت بيته شاقضيت الليل فز، جاي تشكيلي يا خايب وانت دربك حرث عدلة، وانا عاقول بحرثتي وواهق برجلي يا بز، انت دنياك بنعيم وانا شك صبلا بواري وبشمس تموز نز، وانا مرجوحة حدايق خلصت كل عمري هز، جاي تشكيلي يا خايب وانت من ضيم الشفت، وانا موت بعيني شفته وما رجف جسمي وخفت، وانا ما حد عشق عشقي ولو عرف رتشة ويا قلبي ما عفت عشقي وتبت، انا شلعة وعرقي الاخضر وبصبخ ذبوني عمدا ورجع نوعي وخضرت، اشتهيت الضحكة مرة وعيرني شفاف حزني ودلغمت، وعرفت مو محل ضحكي وهم يجي الضحكي وقت.
1: ها بعد كفيت لو بعدك وراي يا دهر، هيهات تسمع بيتبت، الحزن صب وانت صارت وي صباي، ما اظن على الضحكة نوبة تحسرت، خلى مطرق ضيمك يدق بقفاي، ذاك مشي ولا مشيت وحنبت، زيد بردك وعصف جلل بشتاي، أدفى برواق العشق لو عسمت، يتم ريوقي واخذ خبزة غداي، من متاع الصبر آكل لو جعت، أنا مفلس من دسومة مشتهاي، وبجلي لسهم الما عنده قمت، أنا خدر ضيم ما خدر الشاي، ولو فرق ساعات قوري دخل. أنا خدر ضيم ما خدر الشاي، ولو فرق ساعات قوري دخت، صحرة ورمال وهوى وجلد ذراي، وبكتر بيت الشماتة ما لذت، أنا معفب عست وش نشطع فاي، كلمة تدخيل بحياتي ما قلت، سرى لزمة ناس على الذلة وسراي، أول الناس بسرى النف وصلت. سرى لزمة ناس على الذلة وسراي، أول الناس بسرى النخ وصرت، لا تزعلني لا تزعلني صعب كلش رضاي، عناد معبار الوذن لو عاندت، عد قوقلة وخبز وبشط ماي، بدو وبزاد الخرج لو عزبت، عد قوقلة وخبز وبشط ماي، بدو وبزاد الخرج لو عزبت، أنا ثوب العسر ملبوس وغطاي ومتر خام من اليسر ما حصلت، يا دهر تركض علي أنا شوراي، لو ثخين الفي علي ما سومرت. أنا ثوب العسر ملبوس وغطاي ومتر خام من اليسر ما حصلت، يا دهر تركض علي أنا شوراي، لو ثخين الفي علي ما سومرت، أنا بس ثوب الشرف شد وعصاي، ضام هالمشي الكبر لو عجزت.

0: الرحمة والنور والراحة الأبدية لروح أبو سيف الحبيب الله يرحمه. يا دهر تفتر علي أنا شوراي، لو ثخين الفي علي ما سومرت، ابقى عقوق الله بعد وبشط ماي. هاي العفوية اللي يبني بيها القصيدة. بهذا الكلام الجميل ننهي حلقتنا لهذا اليوم، انتهى الوقت. شكرا للجميع، شكرا لكل واحد استمع لنا، اتصل بينا، تواصلوا يانا. شكرا لأصدقاء البرنامج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منورينا دائما في كل المواقع. شكرا عمار مشتاق على كل ما جاء يتقدمه للبنفسج هنا في الصوت وفي الصورة أيضا، ومخرجنا الصوري منورنا أحمد الرسام اليوم، وعلي وحسين عبد الباقي في التنسيق والمتابعة. كنت وياكم أنا بهاء الكاظمي في الإعداد والتقديم، الختام ويعمار مشتاق.
1: ما لججت للنوم كتو بجن حوب أبتشو سواد العين كلب بالهدوب.

0: الحال لقيته
1: خشبة خشبة بسفينة نوح سمرتني دنياي وفوق ارتشت علقيش من وشة للماي
0: جيتك ومشكل تهانت وين لك مضمومة جاية
1: اللي يعبر الغربيل غالب نقاله اللي يعبر الغربيل غالب نقاله وزحمة اللي ظل مخبوط وين النخالة

زخ ودول مرعاد ما هزن مفزاع، زخ ودول مرعاد ما هزن مفزاع، ودم عم لما انطاع.

غافل تبن البين بضلوع الكسار دمه يريش عظام رشقن بالكتار يرعف أذا خليه ويو يعني لي بار خلي يلتمع الأسقاط لو ما لتدر

0: شايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك انشجج الدلال في الاعلار
2: الدعاب حتى تعباني
3: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك
0: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بي يوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور يتصل بينا البخور
6: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوح الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4930.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

استكشفوا عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنية.

0: من عمق شط العربي انطلقنا، ومن جذور نخيل البصرة نسجنا خطاً.
1: نسجنا خطاً.
0: تايمز سكوير أف أم.
1: هوية بصرتنا.
0: هوية بصرتنا.

0: انغمس في عالم من الإلهام والمعرفة. إذاعة التايمز سكوير تقدم لك الفن بكل تفاصيله الجميلة وترسخ في ذهنك المعرفة والتأريخ.
1: تصور

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايمز سكوير اف ام. هنا في تايمز سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة إذاعية ممكنة.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايمز سكوير اف ام. هنا في تايمز سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

استكشفوا عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنية.

لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

روي عن الأصمعي: نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. أهلا وسهلا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج القصة خون من راديو تايمز سكوير. نلتقي وإياكم على الود والخير والعافية، آملين أن تكونوا بخير أنتم وأحباكم في هذه اللحظات التي تتابعوننا فيها من مختلف الأصعدة والمسارات، اللي سمعنا من الراديو موجتنا الثابتة 102.5 FM أو اللي سمعنا عبر تطبيقات الهاتف المحمول في كل مكان من خارج البصرة وداخلها. حلقة من القصة خون وحكاية جديدة، البرنامج اللي تابعنا لأول مرة معني بالتراث والفلكلور العراقي والعربي والعالمي. حلقة نرحب بالمستمعين الكرام ونبديها اليوم، راح نتكلم عن خضر الياس، هذه الشخصية الشهيرة جدا واللي احنا تناولناها في حلقات ماضية من منظور إسلامي عربي. اليوم راح نتناولها من منظور جزء مهم من أبناء شعبنا العراقي المتنوع. العراق معروف بتعدده، بأديان المختلفة ومذاهبه المتعددة التي تصنع نوع من التنوع الفريد الموجود في العراق وفي بقع أيضا أخرى من دول العالم بها هذا التنوع الأثني والعرقي. راح نتكلم عن خضر الياس كرمز وأسطورة عند إخواننا التركمان، وفرصة هذه نتعرف حقيقة على جزء من الثقافة التركمانية وجزء كبير من شعبنا حقيقة تركماني ونفتخر ونعتز به. إذن خضر الياس معروف أنه هو شخصية شعبية معروفة في أواسط العراقيين والتركمان أيضا، شأنهم شأن غيرهم، وهو رمز سرمدي من رموز الفكر الشعبي التركماني وأسطورة خالدة من أساطيره خلدها التاريخ، وهو في امتداده نحو الزمن القديم من خلال الإيمان بالغيبيات وما وراء النظر، ورسخها ومن ثم قدسها أيضا الدين الحنيف. يعني حينما نلفظ كلمة خضر أو ننطق بمصطلح خضر الياس، إحنا نرمز، الرمز هو أم الكتاب، ولكن من هو المقصود من هذا المصطلح؟ وهل أنه يعني الخضر بوحده، أم يدل على الياس بمفرده، أم أنه هو مصطلح خاص بحادثة؟ كل هاي راح نمر عليها إن شاء الله في حلقتنا لهذا اليوم. وخضر الياس مفهوم يعني حتى في أوروبا يناقش فلسفيا بأعماق وأبعاد مختلفة لسنا بصددها. اليوم راح نركز على خضر الياس عند التركمان. فاصل أول وتبدأ رحلتنا في القصة خون، حياكم الله.

أحبابي، إذا رجعنا إلى الآيات القرآنية الكريمة لوجدنا بأنه خضر الياس أو خضر الخضر هو في الغالب ذلك المرء الذي رافق النبي موسى في قصتهما المشهورة في سورة الكهف، وكان حقيقة قد تعلم من لدن الله عز وجل علما عجز موسى وهو النبي، عجز عن إدراك كنه هذا العلم الرباني وأخفق في كشف الستر عنه. وهذا ما أوحت به الحقائق، هذه أوحت بها الآيات القرآنية والتي كتب على غرارها وعلى ضوئها أحد شعراء كركوك قبل زهاء 200 سنة، مقطوعة شعرية بديعة جاء في أحد أبياتها، طبعا هي المقطوعة بالكردية أو بالتركمانية وأنا ما راح أقدر أقولها لأن أنا ما أقدر أنطق اللغة التركمانية، بس راح أتكلم الترجمة أو أقول الترجمة. ترجمة بما معناه أنه لقد أوحى الله إلى موسى ليتخذ خضرا مرشدا له، أو خضر مرشدا له، وهكذا قدم خضر خدماته وأرشد موسى. أما الياس اللي هو الجزء الثاني من هذا الاسم خضر الياس، فهو أحد الأنبياء المعروفين وقد ورد ذكره كذلك في القرآن الكريم سورتي الأنعام الآية 85 والصافات الآية 123. وهذا يعني دينيا بأن خضر ليس بالضرورة أن يكون هو نفسه الياس، وأنه هذا ليس ذلك الأمر الذي يؤكد من طرف آخر بأن خضر الياس هو مصطلح حادث نتج عن دمج هذين الاسمين التاريخيين مع بعضهما البعض بعد أن انفصل من جذريه الأصل ناسجا حوله نوعا من الاستقلال الذاتي جرده بالتالي وإلى حد ما من سماته التراثية القديمة. هذا الرأي هو رأي الأستاذ علي التلعفري في بحثه المنشور في 70ات القرن الماضي. قبل هذا التمازج كمصطلح إخواني قائم بذاته وبالتالي فصل عن الأصل الوجودي كأي كائن حي آخر، لابد أن يتعرض إلى الموت وإلى الزوال، ومن ثم جرى تحول هذا المصطلح والمرتبط بالحادثة وصفات الحادثة إلى وجود دائمي وحضور أزلي يعيش في أعماق الأخوة التركمان كمأثور شعبي ذو مكانة خاصة. وتحت هذه الصيغة المركبة شاع أمر خضر الياس وذاع خبره في صفوف التركمان الذين قد يحرف بعضهم هذا المصطلح إلى صيغة خضر الياس أو خضر الياس، يعني الضاد تقلب دالا، أو ينحتون منه صيغة جديدة موحدة بعنوان خضرياس بكلمة واحدة، الضاد تقلب دالا والياء تطبق مع الياس فصير خضر الياس بتجديد الراء كما هو شائع في منطقة تلعفر في الموصل.

بحثيا وحتى شعبيا التطرق إلى اسم الخضر بمفرده كرمز وكأسطورة. بصورة أشمل، حينما نلفظ كلمة خضر أو ننطق بمصطلح خضر الياس، فإن الرمز والأسطورة يتجسدان في كل منهما، بينما حينما نقول الياس بشكل مجرد لا نشعر بأي نوع من أنواع الرمز والأسطورة. عند الشعب العراقي ومن منهم التركمان، هما خضر الياس هو المعني بالأسطورة، الياس وحده لا يعني بالأسطورة. هذا ملخص الكلام. من ناحية ثالثة، وبما أن العصور الإسلامية الأولى كانت استنادا إلى صراحة القرآن الكريم، تفرق بين هذين الاسمين، وذلك فإن الاعتقاد يدفعنا إلى القول بأن ظهور هذا المصطلح الحادث أو الحديث اللي هو خضر الياس جاء في العهود الإسلامية المتأخرة، مما جعل موروثات التركمان الثقافية والشعبية حين الحديث عن الرمز والأسطورة تركز في طياتها غالبا على الخضر بالدرجة الأولى وخضر الياس بالدرجة الثانية، وتفضل الإشارة إلى الياس لوحده كرمز وكأسطورة. من جهة رابعة، لا ننسى التأثير العثماني الرسمي، يعني موروثات الدولة العثمانية الرسمية اعتمدت هي الأخرى على اسم الخضر بوحده حين الحديث عن المقامات التي تجسد هذا الرمز وتلك الأسطورة. ولعل الفرمان الصادر عن القسطنطينية في العاشر من شهر جماد الآخر سنة 1207 بخصوص توجيه سدنة مقام خضر الياس في تل العفر إلى بعض الذوات التل العفريين، هذا لعله خير دليل على صحة ما نقول به من رأي. ولكن متى حصل هذا التمازج بين الاسمين، بين خضر والياس، وكيف ظهر هذا المصطلح الحديث وعلى أي أساس؟ حقيقة إذا صح ما ذهبنا إليه من أن المصطلح هو وليد العصور الإسلامية المتأخرة، فما يبقى قدامنا غير الإجابة عن القسم الثاني من السؤال. ولهذا نوضح أحبتي أنه النبي إلياس يطلق عليه اسم إيليا في إيليا النبي، والذي وردت قصته في التوراة في سفر الملوك الرابع، وأظهر الكثير من المعجزات قبل أن يرفع إلى السماء على مركبة نارية. لهذا ولأسباب أخرى ينطبق وصفه مع وصف الخضر من ناحية ووصف القنديس جرجيس من ناحية أخرى.

خضر الياس يدل في تلع فرحبتي على أشهر مقام قارع عاديات الدهر وخطوب الأيام، مقام مشهور هناك، وهو في تل عفر أيضا عيد من أبهج الأعياد وأكثرها شعبية وروعة وإلى تقاليد خاصة. وعلى نفس الغرار يتواجد في داقوق مقام خاص به يشتهر بين الناس كذلك. في منطقة خانقين يعرف خضر الياس باسم خضر زنده، بمعنى خضر الحي، إيمانا من أبناء المنطقة بأنه لا يزال حي يرزق. لهذا أخواني يكتسب أهمية والشهرة توازيان على الأقل أهميته وشهرته في باقي المناطق. وعلى هاي الصورة عرف خضر زندة في كركوك، بحيث ذاع أمره إلى حد التغلغل في ثنايا الضمير الوجداني الشعبي لأهالي المنطقة. طيب، احنا التركمان حقيقة قيمة خضر الياس في التركمان قيمة كبيرة، وشمل مساحة واسعة وحيز كبير من تفكيرهم الشعبي، ومن ثم جعلهم يطلقون اسم كل من خضر أو الياس على المواليد الجديدة اعتزازا به واعترافا بأهميته، أو مثلا إيفاء لنذر يتعلق به بكيفية ما. وكذلك جرت العادة في تل عفر خاصة على إطلاق اسم خدير على أي مولودة يتفق يومها مع يوم عيد خضر الياس الشعبي، أو يكون ميلادها مثلا بعد عهد قطع ذووها على أنفسهم بعد أن صيروا خضر الياس وسيطا جعلهم حسب اعتقادهم على تماس مع ما يريدونه من آمال ومن طموحات. يعني بمعنى أوضح، صار خضر الياس جزء رئيس من حياة شعبنا التركماني وتقاليدهم المتوارثة التي اعتادوا عليها. يعني مثلا حينما نتحدث عن الوفيات كأي أمر واقع، قد يقاطع المتحدث من قبل بعض الحاضرين بالقول خضر حاضر، أو مثلا يمهد المتحدث اللي يحكي بالوفيات يمهد لحديثه بالقول كناية أنه الخضر ذلك الشخص الكلي القدرة حاضر لحراسة المتحدث ومن معه من طائلة الموت. يعني مثلا من يجيبون طاري متوفي دائما أحيانا أكو بعض يتشاءم، فشي يقول مثلا فلان الله يرحمه اسم الله عليك مثلا هشك. احنا مرات بعض الناس عندنا يقولون هذا الشيء، هم التركمان شي يقولون خضر حاضر، يعني بمعنى يستدعون الخضر وقيمته وشفاعته حسب اعتقادهم لكي ينجيهم من الشؤم الذي يعتقدون به عندما يذكرون الموتى.

مو بس هاي الخضرة الياس يدخل حتى في تعاملهم مع الفصول. يعني في بعض المناطق يستخدم مصطلح خضر الياس للدلالة على فترة مناخية مهمة تشير إلى انتهاء موسم الشتاء ببرده القارس وحلول موسم الربيع، هذا الموسم الراحك الباسم، باعتبار أنه هو في المناطق الشمالية يكون فعلا ربيعا. يعني يعتقدون أن خضر الياس يعني كلمة نهاية البرد والخلاص منه، لأن هذا المثل يشاع عادة بعد أن يأذن الشتاء بالأفول وبعد أن يحل الربيع تمهيدا لقدوم الصيف. عم احنا بس بالبصرة الصيف ما نريده، خلي يصير شتاء كل الفصول شتاء، معكو سنة قولت أهلنا انهبنا من الحر. ومن طرف آخر أحبتي، يعتبر خضر الياس حسب العرف الشعبي من الواصلين. شنو الواصلين؟ عندهم في معتقداتهم التركمان أنه الوصول، الشخص اللي يعتبر من الواصلين يجعله يتولى دائما وأبدا حراسة القفار والفيافي. فيافي يعني المساحات الواسعة، مساحات نسميها تشول الساحات، الفيافي يعني المساحات الواسعة من الأرض. من يحرسها؟ يعتقدون أن خضر الياس يحرسها ويقدم خدماته لكل من يلوذ به أو يغيث كل من يغيث به، وهو مقطوع عن الناس، لهذا يقال له حارس البراري. طبعا هذا ما أحلى البعض إخواني أن يعتقدون بأن اجتماع 40 الأبدال وهم موجودون في كل زمان لا يكون إلا تحت رئاسته أو بحضوره على أقل تقدير. والأكثر من هذا، فقد حظي بمركز ممتاز جعل بعض المتصوفين كثيرا ما يدعون الاتصال المباشر به أو بتناجيه معهم، وبهذا لا غرابة إذا ما قيل بأن خضر الياس سوف يظل حيا لحين ظهور الإمام المهدي المنتظر الذي سيتخذه رئيسا أو قائدا عاما لجيشه أو عساكره، ويعملان سوية من أجل إحلال العدل على الأرض بعد أن تكون الأرض قد ملئت جورا وظلمة. احنا طبعا نعيد بين فترة وفترة بأن كل الآراء التي تقال في برنامج القصخون لا يتبناها أسرة البرنامج أو تتبناها الإذاعة. حقيقة احنا ننقل الأبحاث وننقل الكتب، ما تقوله الكتب وما تقوله الأبحاث والدراسات، ونستعرض من باب الاستزادة والاطلاع والبحث والتأمل بدون أن يكون أي رأي من الآراء

الحق يقال أحبتي أنه الإيمان بمثل هذه الأسطورة وما اتسم بها صاحبها من معجزات خارقة ليس وليد يومنا الحالي هذا، ولا هو يعني حصيلة فترة وجيزة من الزمن. حقيقة هو رافق تاريخ التراث الشعبي التركماني وتفاعل مع الأزمات اللي قد يعيشها المرء في وقت ما، لا سيما أبطال القصص الشعبية والملاحم الأسطورية. يعني عندما يقع البطل في أزمة لا يتمكن الخلاص منها إلا بمعجزة، فحين ذاك يحضر خضر الياس هذه الشخصية الخيرة التي تنقذ البؤساء وتواسي المساكين وتكون عون للفقراء. أكو قصة مشهورة جدا بالتراث التركماني هي قصة عاشق غريب، وأنا أحبها لأن حقيقة بيها عبرة رائعة، بيها كلام جميل وأحداث حلوة. فلك سافر أكو شخص اسمه عاشق غريب، سافر إلى حلب ليجمع مهر حبيبته شاه سنام، وبقى هناك 7 سنوات حتى جمع المبلغ المطلوب، وكان هذا المبلغ 40 كيس من الليرات الذهبية. ورا ما كمل 40 كيس من الليرات الذهبية خلاها في خرج خاص، ورجع إلى تفليس مدينة اللي هي بيها حبيبته، ولكن حصانه نفق في الطريق، مات حصانه ما تحمل، فشال الخرج على كتفه ومشى حتى أدركه التعب ونال اليأس منه ما نال، ففتش في دخيلته عن قوة سماوية تنقذه، فجاءت النجدة مسرعة. إذ حضر إليه أحدهم شخص راكب حصان فأركبه خلفه في الحصان وأوصله بلمح البصر إلى مشارف مدينة تفليس، ولكن هذا الرجل عاشق غريب عجز مع هذا عن إكمال السفر، لأنه نزل في منطقة تحيط بها الأنهار، فاحتار في أمره مرة ثانية حتى رجع إليه صاحبه فأركبه خلفه كرة أخرى طالبا منه كالسابق أن يغمض عينيه، لكن هالمرة صمم عاشق غريب على أن يبصر خفية كيف يسير صاحبه على حصانه، فشاهد العجاج ينبعث من تحت أرجل حصانه مع أنه كان يسير على المياه. وعقب الوصول ورما وصله سأل صاحبه عن هويته

نعم أصدقائي، مستمرين معكم في برنامج القصة خون، وقصتنا اليوم عن خضر الياس في موروث الشعب التركماني الأصيل. معي أنا علي محمود خضير في إعداد الحلقة وفي تقديمها، والزميل المبدع وراس فوزي في إخراجها وتنفيذها. ماذا قال شعرا عاشق غريب في مدح خضر الياس؟ يقول، طبعا راح أحكيها بالعربي لأن شوية صباح نماز قليدم حلب شهرند، يعني كلام تركماني ما راح أقدر أقوله بشكل صحيح. الترجمة العربية لهذه البيتين يقول: صليت صلاة الصبح في بلدة حلب، وصليت الظهر على مقربة من قارصين، وصليت المغرب في تفليس بعد أن امتطيت على ظهر الحصان الأسود. وعلى نفس الغرار، حينما احتار العاشق خورشيد ابن السلطان حسن التركماني في اختيار شريكة حياته، رأى في المنام بأن فتاة جميلة قد عشقته، ومن ثم تبادل بالهدايا، وأن خضر الياس كان وراء مثل هذه النجدة التي نزلت عليه من السماء والتي أتت أكلها ولو بعد حين. وأكو عاشق آخر، هو عاشق كرم في موروث الشعب التركماني. هذا عاشق كرم تلقى هو الآخر مددا وعونا من الخضر حينما انقطعت به السبل وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وهو في سياحته بحثا عن حبيبته أصلي، وخاصة بعد أن استنجد به بحرقة وبلهفة، أيضا استنجد به عن طريق الشعر. ويقول ترجمة هذا الشعر: أيها المولى القدير، آمل منك أن لا تقطع السبل بنا في برد الشتاء، إن كنت حقا الخضر فهاك يدي، وكن شفيعا للمساكين لنوال مرادهم. هذه الأبيات رددها عاشق كرم شفاعة في وطلبا في معونة الخضر ليساعده في مهمته. هناك أيضا قصة أخرى أو عبرة أخرى، حكاية أخرى عن شخص آخر اسمه قنبر. هذا قنبر غرق في نهر عميق وعجز عن الخلاص منه، غطس وما قدر يطلع، وكانت على الضفة تشاهده حبيبته آرسي التي استنجدت بأبيات نسمعها معا بعد فاصل قصير.

نعم أصدقائي، في هذه الأبيات تقول العاشقة: ليحصل المراد فقد سقطت الطنبورة من يدنا، وقد جرف النهر قنبرا، فاحضر فاحضر يا خضر الياس. طبعا احنا راح نكتفي بهذه الاستشهادات التاريخية حتى نوضح تأسيسا على ما تقدم، بأن المقامات الموسومة باسم خضر الياس صارت مزارات يقصدها أخواننا التركمان حين الحاجة وفي شتى المناسبات والأعياد الدينية للتبرك أو لطلب الحاجة، يعني طلب المراد. صح، يعني شخص عنده حاجة فيتوسط أو يوسط خضر الياس لنيل الأماني، إيمانا منه بأنه سريع الحضور في الملمات وسريع الاستجابة في الخطوب، لهذا لا يتوانون عن إشعال الشموع في هذه المزارات ونذر النذور. وبس هاي حقيقة يخضبون بعض أنحاء المقامات بالحناء تيمنا بها، أو يجيبون الأطفال المرضى وغيرهم من أصحاب العلل أملا في الشفاء العاجل. كذلك هم يعني يؤمنون أو يعتقدون بأن الاعتداء على كل ما يتعلق بهذه المزارات أو سرقة شيء من ممتلكاتها هذا شيء يدعو إلى الاستهجان، وشيء يجلب البلاء لهذا الفاعل، وهذا البلاء حتمي، يعني يصيب مكروه في قابل الأيام لأنه اعتدى على مقام ومزارات خضر الياس.

نعم أحبتي، شخصية خضر الياس موجودة كثيرا في الموروث الأدبي للشعب التركماني، يعني كثير من القصائد العاطفية الفصيحة يرد فيها ذكر خضر الياس، ويرد نوع من التداخل بين خضر الياس وبين ذكر الحبيب أو ذكر المحبوبة، يعني تماما مثل قضية الصوفيين. الصوفيين يكتبون قصائد هي في ظاهرها قصائد غزلية، لكن هم حقيقة يريدون بها ما يعرف بالعشق الإلهي أو الذوبان بمحبة الذات الإلهية. فلهذا تشوف أنت القصيدة هي غزل لكن بها أكثر من تأويل بحسب اعتقادهم وبحسب ما يقولون به، بأنه إحنا والله إحنا هذا نريد بها التواصل مع الله أو نقصد بها الذات الإلهية. كذلك الإخوان التركمان يكتبون قصائد عاطفية، يذكرون بها المحب، يذكرون بها حالات من الوجد، حالات من الاشتياق، حالات من التداخل، ويأتون على ذكر خضر الياس وهم يعنون المحبوبة، مو بس الشعر الفصيح، حتى الشعر الشعبي أيضا، وحتى بالأفكار الشعبية أو الموروث الشعبي، يعني شيء من النكت، شيء من الطرائف، شيء من الظرائف. دائما حقيقة خضر الياس تجده حاضرا في على لسان الشعب التركماني، ويستخدمونه في أمور شتى. نجي على وصف حقيقة خضر الياس. احنا نعرف طبعا على الرغم انه اكو اختلاف بين الرواة في وصف خضر الياس صاحب المقامات المشهورة، وعلى الرغم من استحالة رؤيته عيانا في السابق وفي اللاحق، إلا أنه بالإمكان إعطاء وصف ملخص استنادا إلى التواتر وإلى الشائع في موثورات التركمان الشعبية. خضر الياس بمعتقاد التركماني شخص مهيوب الجانب، تشع من وجهه الأنوار الساطعة، ويلفه شعاع رباني، وقلما يشاهد بدون فرسه الملحاء التي تستطيع أن تطوي الفيافي والقفار أسرع من لمح البصر، وتقدر على السير في البر والبحر والهواء على حد سواء، تاركة آثار أقدامها في مناطق صخرية أو كلسية. وقد ينسب كل أثر من هذا النوع إليها على أساس أنه من بقايا آثار أقدامها، وقد تغوص مثل هذه الفرس في البحر دون أن تبتل أقدامها، وهي تثير غبارا حين الخوض في الماء. هذه من سمات أو صفات خضر الياس. هناك سمات أخرى نأخذها لاحقاً.

0: ومن صفاتها أيضا من صفات الفرس مع خضر الياس أنها تستطيع أن تطير في الهواء من دون أجنحة أو من دون أن يسمع لها صوت سواء من قريب أو من بعيد. وقد يمتطي خضر الياس حصان لونه فحمي أي أسود قاتم يسمى بالتركمانية قير آت، وهو يتصف بنفس صفات فرسه الملحة. ويرتدي خضر الياس عادة ملابس غارقة في الإخضرار أو ناصعة البياض إلى حد صارخ، ويعلو رأسه تاج مرصع يعكس أنوار ساطعة وبيده علم أخضر. ويعتقد أو يتداول في الموروث التركماني أن خضر الياس شوهد في الكثير من المناطق وترك في كل منها آثارا دالة عليه لتكون شاهدا على كراماته ومعجزاته على مر السنين والعصور، ودليلا على حضوره في كل زمان ومكان. إذن خضر الياس ربما الفروقات تكون قليلة في رواياته، في صفاته، في أثره بين التركمان وبين العرب، يعني هذه الفروقات طبيعية لأن لها علاقة بطبيعة الثقافة، طبيعة المجتمع، تعرفون يعني الأفكار والمعتقدات في الجنوب تختلف عن الوسط، عن الفرات الأوسط تختلف كذلك عن الشمال، لكنها بكل الأحوال السمات الرئيسية هي تقريبا واحدة، أنه رجل صالح من عباد الله وله كرامات ويحضر في الملمات في الشدائد لمساعدة المحتاجين. ونختم الحلقة مالتنا بهذه الأبيات من الشعر الشعبي الذي قيل عن الخضر. طبعا احنا قلنا راح نقول الترجمة العربية. البيتين يقولان: يسمى القزان في العربية جدرا، وقد سمى وليده خضرا، يا حارس البراري يا حضرة الخضر، نجنا من ضيق قد ألم بنا. هذه هي الأبيات اللي هي أبيات شعبية، وعلى نفس القياس تفاعل كل من إلياس وخضر إلياس مع الشعر الشعبي. كوبيات أخرى: أنا الفتى المسمى إلياس، أغوص في مياه عميقة ضحلة، كلما أصل إلى الأعماق أستغيث يا خضر إلياس. كذلك حقيقة كثير من القصائد اللي ممكن إيرادها. نختم بهذه القصيدة: في كركوك مزار ددى نزهر، الذي لا ييأس من حياته، له صندوق وليس له مرقد، يتجول دائما مع الخضر. إذن أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان، نكتفي بهذا القدر من وقت حلقتنا لهذا اليوم من برنامج القصخون، والذي تناولنا فيه رحلة وسياحة عن حكايات خضر الياس، هذه الشخصية التاريخية المعروفة ولكن عنده مأثور وفلكلور وتراث شعبنا التركماني العراقي العزيز. أرجو في النهاية أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم معها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع وراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة. القصة خون مع علي محمود خضير.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4930.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهوم العالمي، ويا إنساهوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنس شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

0: اللاءات الثلاث: البصرة تحسم قرار السلاح وتمنع صراعات الجوار. تتجه الأنظار نحو محافظة البصرة العاصمة الاقتصادية والخاصرة الحدودية الأهم جنوبي العراق، إذ هناك تداخل جغرافي مع الملفات الإقليمية المحتدمة. تشترك البصرة في حدود برية وبحرية تمتد لمئات الكيلومترات مع ثلاث دول هي إيران، الكويت والسعودية، فضلا عن إطلالتها الوحيدة على الخليج، ما يجعلها المصد الأول لأي ارتدادات أمنية. تأتي هذه الأهمية في وقت تبذل فيه بغداد جهودا مكثفة لحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز أمن الحدود. تشير البيانات الرسمية لإحصاءات وزارة الداخلية إلى نشر أكثر من 15,000 عنصر أمني وتأمين ما يتجاوز 1400 كيلومتر من الشريط الحدودي مع دول الجوار بتقنيات الكاميرات الحرارية والمانع السلكي. في هذا السياق جاءت توجهات القائد العام للقوات المسلحة الحازمة عبر اللاءات الثلاث: لا تحرك مسلحا خارج إطار الدولة، ولا نشاط أمنيا من دون علم السلطات، ولا استخدام للأراضي العراقية لاستهداف دول الجوار. وفي تفاصيل التفاهمات الأمنية والإجراءات الميدانية في المحافظة، يتحدث محافظ البصرة أسعد العيداني موضحا طبيعة التنسيق العالي لمنع أي اعتداء ينطلق من أراضي المحافظة.
1: أولا، لم تنطلق هجمات من البصرة، وتنسيقنا عالي مع كل قواتنا الأمنية بانتشارها، أنه ولن نسمح انطلاق أي هجمة من البصرة، يعني من العراق بصورة عامة. السيد رئيس مجلس وزراء القائد العام قوات مسلحة يمكن أعلن صراحة أن العراق أرض لا تسمح لا أرضا ولا شعبا ولا حكومة الاعتداء على أي من جيرانه جميعا، وتحديدا في محافظة البصرة باعتبار أنه هي المحافظة الأكثر حدودا مع دول الجوار. يعني عندنا حدود مع الكويت، مع المملكة العربية السعودية، ومع الجمهورية الإسلامية، وأيضا البحر اللي مفتوح. لن نسمح بالاعتداء على دول الجوار من أرضنا. قواتنا انتشرت بصورة وتنسيقنا عالي، يعني يمكن لاحظت أنه كان عندنا لقاء مع معالي وزير الداخلية الكويتي، وقواتنا الأمنية وجهت من قبل القائد العام، تعرف الجيش يوجه من قبل القائد العام القوات المسلحة، وجهت قواتنا بحفظ الأمن وعدم السماح لأي كان بالاعتداء على دول الجوار من خلال أرضنا، وبالتحديد من أرض البصرة.
0: وعلى مستوى القراءات الاستراتيجية والسياسية للواقع الإقليمي وضبط السلاح المنفلت، يقدم مستشار رئيس الجمهورية الشيخ مزاحم التميمي تحليلاً لطبيعة المخاوف الخليجية السابقة والمسار الحالي لتجاوزها.
2: هناك عتب ربما من أخوتنا في دول الخليج لحصول بعض الاعتداءات التي طالت أهداف داخل السعودية أو مناطق أخرى، دولة الإمارات أو الكويت، من أراضي عراقية، وهذه كلها تداعيات الحرب ضد إيران. وهناك تفاهم ربما من موقف الحكومة السابقة واللاحقة من هذا الأمر. هناك عزيمة الآن لدى المسؤولين السياسيين في العراق على حل مشكلة السلاح المنفلت، ونأمل أن تتطور الأمور نحو الأفضل بعد وقف الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وبالنتيجة إحنا إن شاء الله من جانب العراق عليه أن يسعى، وعلى إيران أعتقد ودول الخليج مجتمعة، أن تسعى لتجاوز ما حصل. نحن نقطن هذه المنطقة، علينا نعمل ما في وسعنا من أجل أن نعيش بسلام وأمن، وبالتالي نحن مصالح لدينا مصالح مشتركة. الضرر به أي دولة من الدول يعني سيشترك الجميع بهذا الضرر. ليس فقط الحكومة وإنما حتى أولئك المعنيين بهذا السلاح يبدو أنهم جادون في هذا المسعى، وأعتقد أنه هذا السبيل الوحيد من أجل أن يكون العراق آمناً وأن تكون العلاقة مع دول الخليج مستقرة. هو لمصلحة العراق بالدرجة الأولى، يعني أن لا يبقى العراق بشكل خطراً على جيرانه أيا كان هؤلاء الجيران.
0: أما ميدانياً وحول الإجراءات التنفيذية والتنسيق مع القطاعات العسكرية والشركات الأمنية العاملة في البصرة، يوضح رئيس اللجنة الأمنية في البصرة عقيل الفريجي طبيعة الخطوات المتخذة.
3: بعد أن صدرت التعليمات من القيادة العامة للقوات المسلحة، ركزنا على موضوع عدم السماح لأي جهة أو أي ممارسة أمنية خارج سلطة القانون وبدون علم الدولة، وهذا يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للدولة وأيضا المحلية، الحكومة المحلية في فرض هيبة الدولة وحصل السلاح بيد الدولة. قائد العام للقوات المسلحة أصدر تعليمات أمنية لكل قيادات العمليات مو بس بالبصرة، وكل أقسام الأمن اللي تابعة لوزارة الدفاع وكل القطاعات اللي هي قطاعات الجيش أصدر تعليمات وقرارات حازمة بعدم تمكين أي جهة خارجية أو جهة لا تخضع لسلطة الدولة من استخدام الأراضي للاعتداء أو العدوان على دول الجوار. لذلك هذا الموضوع يعني محل تدقيق ورقابة شديدة من قبل قيادة العمليات في البصرة وأيضا من قبل الجهات الرقابية في الحكومة المحلية في محافظة البصرة. الشركات الأمنية يعني قبل أن تصدر هذه التعليمات ومنذ فترة طويلة دائما مؤمنة، وهناك انتشار القطاعات الأمنية قريب على هذه المواقع للشركات الأمنية، ودائما القطاعات الأمنية تتواصل مع الشركات والخبراء والعمال الأجانب، ودائما تجد خطة وخطة بديلة في حالة حدوث أي حوادث في هذه الشركات الأمنية.
0: تقف البصرة اليوم عند مفترق طرق حاسم، فبين موقعها الجغرافي الحساس والالتزامات الدولية لبغداد تشكل اللاءات الثلاث خريطة طريق أمنية تهدف إلى تثبيت أركان الدولة وتأمين الحدود وإغلاق الثغرات أمام أي محاولات لجر العراق إلى أتون الصراعات الإقليمية.

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا، وأن أهل العرب

الذين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد؟ كل صار آلهة، جلت صفاتك، ماذا قد خلقت لنا؟

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.
0: بوصلة البصرة نحو السعودية منفذ تجاري جديد. تشكل المعابر الحدودية شريان التواصل الرئيسي بين الدول، إذ تتجاوز أبعادها الجغرافية لتصبح حجر الزاوية في بناء العلاقات السياسية وتوسيع أفاق التبادل الاقتصادي، فضلاً عن أثرها الاجتماعي في تسهيل حركة الشعوب وتقاربها. وفي هذا البعد الاستراتيجي تبدو محافظة البصرة عازمة على إعادة رسم خريطتها التجارية، فبعد منفذي الشلمشة مع إيران وسفوان مع الكويت تتجه البوصلة هذه المرة نحو المملكة العربية السعودية. تحرك رسمي تسعى من خلاله السلطات المحلية لفتح منفذ تجاري جديد لا يقتصر دوره على تدفق البضائع وزيادة الموارد المالية فحسب، بل يمتد ليكون ممراً برياً رئيسياً لعبور الحجاج والمعتمرين العراقيين، وسط توجه حكومي اتحادي شامل لرفع مستوى التبادل التجاري وفتح مسارات جديدة بين البلدين. التوجه نحو السعودية يمثل خطوة محورية للبصرة بوصفها العاصمة الاقتصادية، حيث يرى محافظ البصرة أسعد العيداني أن المنفذ المقترح سيشكل نقطة تحول في النقل البري والتجارة البينية، مشيرين إلى استمرار السعي للحصول على الموافقات الاتحادية والرسمية بين الجانبين.
2: وبالتأكيد هذا المنفذ مهم جدا، طبعا مهم جدا لكثير من المواضيع. أولا للتبادل التجاري والاقتصادي ما بين العراق وتحديدا البصرة، هي العاصمة الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية. وثانيا مهم للنقل البري للحجاج والمعتمرين، ولازلنا نسعى لأنه يكون إن شاء الله نستحصل موافقة الحكومة الاتحادية ومجلس الوزراء الموقر، وبالتأكيد أنه موافقة المملكة العربية السعودية للمضي بهذا المشروع.
0: التوسع في فتح المعابر الحدودية يأتي ضمن رؤية اتحادية شاملة لتعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية، حيث يؤكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر الوائلي على أهمية هذه الخطوات التي تتزامن مع التنسيق لتشغيل منفذ جميمة في المثنى والتأسيس لشراكة تجارية أوسع.
3: بالتأكيد هنالك اهتمام كبير من قبل الحكومة برفع مستوى التبادل التجاري مع المملكة العربية السعودية. منفذ عرعر الآن يعتبر من المنافذ المهمة الذي عن طريقه يدخل الكثير من البضائع وكذلك المسافرين وكذلك أيام العمرة والحج عن طريق منفذ عرعر الحدودي. فإن شاء الله في قادم الأيام وحسب الاتفاق ما بينه وما بين السفارة السعودية في بغداد انتقلنا إلى منفذ جميمة الحدودي في محافظة المثنى مع المملكة العربية السعودية. نأمل ونطمح أن يكون منفذ آخر مع المملكة العربية السعودية، لا سيما بعد ارتفاع مستوى التبادل التجاري وكذلك مستوى العمرة والحج عن طريق المنفذ البري. إن شاء الله الأيام القادمة ستكون أيام مزيدا من التعاون والتكامل والتنسيق وتبادل المعلومات مع المملكة العربية السعودية من أجل الوصول إلى

0: ربما تكون طويلة جدا فتحتاج إلى جهد كبير، يعني لأنه كما تعلم يعني هذا المثلث الواقع ما بين يعني جنوب البصرة حتى يصل إلى محافظة السماوة كله صحراء وبر، لذلك هذا يحتاج إلى تنضيج كبير واستعداد كبير، لكن ليس لدينا مانع، صدقني أن نفتح معبر أو منفذ مع العربية السعودية هذا شيء جميل ويعظم إرادتنا وتسهل عملية يعني الدخول والخروج على الأقل لأداء مناسك الحج والعمرة، ولذلك يعني دعمنا خطوة الأخوة في محافظة النجف أن يكون لهم منفذ مع العربية السعودية، ندعم بالتالي محافظتنا أكيد ندعمها في هذا التوجه، هذا سيكون ضمن حواراتنا المستقبلية إن شاء الله في مجلس هيئة ناظم الدولة.
1: يمثل التوجه نحو فتح منافذ برية جديدة مع السعودية تحولاً عملياً في إدارة الملف الاقتصادي والتجاري للعراق، إذ يعيد رسم مسارات حركة البضائع والمسافرين بين دول المنطقة. الخطوة تتجاوز حدود الجغرافيا لتبني جسوراً مستدامة يعتمد عليها التبادل الاقتصادي، وتفتح آفاقاً جديدة أمام حركة النقل القاري.
2: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أنخطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. الهمك السيل فالهمك السيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرتي، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.
3: الرقم 40 في الديانات والثقافات المختلفة.

العدد أو الرقم عملية لفظية تختص بحساب الأشياء وحصرها ومعرفة مقدار كمياتها وأماكن التعبير عنها برسوم كتابية متعددة اختلفت أشكالها عند مختلف أمم الأرض وحضاراتها، ومرت كتابة الأرقام بسلسلة من التغيرات وأعمال التطوير حتى اتخذت الأشكال والصور الكتابية التي نشاهدها في الوقت الحاضر. ويعرف العدد بأنه ما يعد، فإذا عبر عن العدد بالرموز الكتابية سمي عدداً، وإن عبر عنه بالرموز الحسابية كان رقماً. ودونت أكثر الشعوب الأعداد بالحروف الأبجدية، ثم عدلت إلى استخدام رموز لها غير الحروف، فكان لكل حضارة سلاسل رقمية وترقيم يدل على الأعداد برموزها. حاول الإنسان دائماً فك الألغاز المحيطة به بحثاً عن الحقيقة، لكنه اصطدم بأخرى أشد غموضاً منذ أن بدأ يتطلع بالعين المجردة إلى قبة السماء، وكلما أوغل فيها ازدادت دهشته وحيرته، والتي بلغت منتهاها حين جاء أبو النظرية النسبية أينشتاين ليخلص إلى أن الإنسان يمكن أن يسافر إلى الماضي بعد أن يخترق سرعة الضوء، فيعود تدريجياً إلى الوراء إلى الأزمنة الغابرة، مثبتاً ذلك علمياً، لكنه عجز عن تطبيقه عملياً. سرعة الضوء مهما كانت خاطفة ليست سوى رقم، وعمر الإنسان مهما طال ليس سوى رقم، وعمر الكون في المحصلة ما هو إلا رقم.

في اللغة العربية الجميلة والجليلة ما لا يحصى من الأسرار العددية، أولها عدد الحروف العربية التي تبلغ 28 حرفاً، وهي من مضاعفات الرقم 7 الذي ينطوي على عجائب مذهلة ليس في الثقافة العربية فحسب، بل في كل الثقافات والأديان. فهناك 7 سماوات و7 أراضين و7 أيام، وقد وردت في القرآن 7 مواضع للسجود و7 سنابل و7 بقرات، كما أن شهادة الإسلام قائمة على 7 كلمات: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. وما يثير العجب إن الأعداد دخلت في نسيج الحياة الزوجية والنفسية لدى العرب منذ القدم، حتى إنهم اخترعوا حساب الجمل، حيث لكل حرف أبجدي رقم يعبر عنه، وثمة أرقام يتفاءلون بها وأخرى يتطيرون منها كالأرقام الزوجية مثلاً، ويقال إنهم سموا 1000 ليلة وليلة لهذا السبب، حيث زادوا ليلة واحدة حتى لا تقتل شهرزاد في خاتمة تلك الحكايات الأسطورية الرائعة. في الأدب نقع على أمثلة باهرة للعلاقة اللطيفة التي بناها الشعراء العرب مع العدد وطريقة تعاملهم الذكية في استلهامه وتوظيفه جمالياً، ولا أدل على ذلك من القصيدة الشهيرة لامرئ القيس حين كان يلاعب حبيبته الشطرنج، ممرراً رسائله العاشقة عبر حرب ضروس على رقعة الشعر الذهبي، معيداً تشكيل العدد 100 على طريقته الخاصة بقوله: تعلق قلبي طفلة عربية تنعم في الديباج والحلي والحلال، فقبلتها 99 قبلة وواحدة أخرى وكنت على عجل.

على مر التاريخ لعبت الأرقام دوراً مهماً في ثقافات الشعوب والأديان المختلفة من الشرق الأوسط إلى الشرق الأدنى لما تحمله من معان عميقة، فمنها أرقام ارتبطت بالحظ، وأرقام التصق بها النحس والتشاؤم، وأرقام أخرى اقترنت بالكثرة. لكن الرقم 40 دارت حوله قصص وأساطير كثيرة لمعانيه الغامضة. سنأخذكم في رحلة رقمية بطلها الرقم 40 للتعرف على شيء من ارتباطه ببعض التحولات المهمة والأمور المفصلية في الثقافات والديانات المختلفة. رمز التطهير في الديانات السماوية. يعد الرقم 40 الأكثر حظاً بين الأرقام كلها في الديانات، فبحسب كتاب تاريخ حضارات الشرق المخفي والمغيب أساطير بلاد الرافدين، فإن الرقم أخذ بعداً كبيراً في الأساطير والديانات وحتى الحكايات الشعبية والفلكلور. ويذكر الكتاب أن الرقم مقدس لما له من دلالة في العقاب أو الوصول إلى الكمال كما ذكرت الديانات الإبراهيمية، وعدد مواضع ذكر فيها الرقم 40 بدءا من انهمار المياه على الأرض في أعقاب طوفان نوح 40 يوما، وتيه اليهود 40 سنة في صحراء سيناء.

وفي المسيحية يرتبط الرقم 40 بالصوم والتجديد الروحي. على سبيل المثال، هام يسوع 40 يوماً في البرية حيث تعرض للإغراء من الشيطان واختبر إيمانه وقوته الروحية، والمدة ذاتها صامها يسوع وحث تلاميذه على صوم الأربعينية. وفي المعتقد المسيحي أمضى يسوع 40 يوماً مع تلاميذه بعد قيامته من الموت وقبل أن يصعد إلى السماء. للرقم 40 قدسية خاصة في الإسلام أيضاً، حيث ارتبط بأحداث مهمة، إذ نزل القرآن على النبي محمد وهو في 40 من العمر، وتزوج السيدة خديجة وهي في 40 من العمر، وجاء ذكر الرقم 40 في القرآن في مواضع مختلفة. ففي سورة البقرة حينما خاطب الله قوم موسى قائلاً: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وجاء ذكر الرقم في سورة الأعراف بقوله: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولعل وحي السماء نزل على غالبية الأنبياء بعد بلوغهم 40 كما وصلتنا الروايات عنهم، حيث إن 40 تعبر عن نقطة فاصلة في الزمان أو الأحوال، أو كما يصورها المتصوفة الانتقال من مقام إلى مقام، أو من مرحلة البشر العادية إلى مرحلة النبوة. وأن كل هذه الروايات والأحداث مفتوحة التأويلات حسب الظروف التاريخية والاجتماعية والسياسية، بدليل الآية القرآنية: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، فإنها تشير إلى أن 40 هي مرحلة فاصلة، فهي سن النبوة والنضوج.

الرقم 40 في الديانة الزرادشتية. عاش زرادشت مؤسس الديانة الزرادشتية في إيران، والتمس الرقم 40 في تلك الديانة في موضعين. الأول في موعد بدء رسالته، إذ يذكر كتاب الديانة الزرادشتية مسديسنا أنه بدأ مرحلة نشر رسالته في 40. وبعد 40 عاماً من وفاة زرادشت تعرضت ديانته لعوامل التحريف، واختلطت مبادئ ومعتقدات هذه الديانة بالعديد من الديانات الأخرى، وذلك عقب اجتياح الإسكندر الأكبر لإيران وقتله حكامها وحرقه الكتب التي كانت تحتوي على تعاليم الديانة الزرادشتية، وكانت مكتوبة على جلود البقر بمداد الذهب. الرقم 40 المقدس بين السنة والشيعة. يحظى الرقم ذاته بتبجيل لدى أهل السنة، فالبعض يرى أنه احتوى على إعجاز ديني، فهو بداية نزول الوحي الإلهي على النبي محمد، وقد ذكر في مواضع عدة في القرآن كما أشرنا. أما عند الشيعة فمن أهم دلالاته أنه يرمز إلى أربعينية الحسين، أي ذكرى مرور 40 يوماً على واقعة استشهاد الإمام الحسين في أثناء معركة كربلاء، وتستمر 40 يوماً تنطلق من اليوم 10 من شهر عاشوراء حتى 20 من صفر. في هذا اليوم يتوافد المسلمون في العراق من المحافظات كافة، والشيعة من بلدان أخرى إلى كربلاء، وتغلق الطرقات، ويوزع الطعام في الشوارع مجاناً، وتمنع السيارات من المرور، وتفتح أبواب السياحة الدينية الوافدة إلى العراق.

أضرحة سيد الأربعين. في ربوع مصر تنتشر أضرحة لمن يسمى سيد الأربعين، ويفسر الكاتب المصري أحمد أمين في موسوعته قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية قصة طريفة عنه، إذ يقول إن الأربعين شيخ مشهور عند القاهريين تحديداً، حيث يزعم إن له 40 مقبرة، وهذا إنما هو تعبير عن كثرتهم وليس تعبيراً عن العدد الحرفي. ويذكر أمين عن سبب انتشار هذه الأضرحة إنه يعود إلى صاحب بيت وجد أشخاصاً يتبولون في ركن من أركان بيته أو حارته، فمنعهم من ذلك ولكنهم رفضوا الانصياع له، فاحتال عليهم بسرعة وادعى إن هذا المكان هو ضريح سيد الأربعين، مما أوقف الناس عن التبول في هذا المكان. أضرحة سيد الأربعين منتشرة في مصر من ضريح سيد الأربعين في السيدة زينب في القاهرة إلى ضريح الشيخ الأربعين في مركز المنيا، والمسجد الأشهر لسيد الأربعين في السويس، وجميعها تدور حولها حكايات وأساطير، منها وجود 40 رجلاً صالحاً، وروايات شفاهية تقول إنه رجل واحد أطلق عليه لقب الأربعين، وهناك أسطورة شبيهة لهذه موجودة في المسيحية أيضاً، إذ يوجد دير القديسة ديميانا والعذارى الأربعين في الدقهلية.

الهدف الأساسي من دلالة استخدام الأربعين بأنه يعبر عن بلوغ ذروة الكمال، كما هو الحال في قصة علي بابا والأربعين حرامياً في ألف ليلة وليلة، فهم ربما كانوا 39 أو 41، لكن تحديداً الرقم 40 أتى للتأكيد على كمال الشيء. وفي الأمثال الشعبية يقال يخلق من الشبه 40، وفيه دلالة على الوصول إلى أقصى شيء ممكن. وفي الثقافة الشعبية إلى الآن لا تتم مراسم الزفاف في الريف عند وجود حالة وفاة بين الأقارب والجيران إلا بعد مرور 40 يوماً من تاريخ الوفاة، وهذا موجود في الكثير من المناطق والبلدان العربية والإسلامية الأخرى. يرتبط انتشار أضرحة سيد الأربعين بالأسطورة الشهيرة لإيزيس وأوزوريس، ففي هذه الملحمة قطع ست إله الشر جسد أوزوريس إله الخير ووزعه على أقاليم مصر الأربعين حتى لا تتمكن زوجة إيزيس من إعادة الحياة إليه. تلك الأسطورة ترسخت لدى المصريين على مدى آلاف السنين، صار كل إقليم يفخر بأنه فيه جزءاً من القطع الأربعين لأوزوريس، مما أدى إلى انتشار عبادته كإله للحياة الآخرة في ربوع مصر.

إن ترسخ فكرة الأربعين عند المصريين جاءت من المصريين القدماء، وتحديداً من التحنيط. كانوا يضعون المتوفى في الملح لمدة 40 يوماً لسحب كل السوائل، بالإضافة إلى الاعتقاد بأن الروح سوف تتحرر من الجسد بعد هذه الفترة، وتترتب على ذلك عادة زيارة مقبرة المتوفى بعد 40 يوماً إلى وقتنا الحالي. واستمر الأمر إلى الآن، حيث ترتدي نسوة العائلة الأسود حداداً على المتوفى 40 يوماً. طقوس 40 التي تقيمها بعض المجتمعات بعد الوفاة هي نتيجة إيمان عندهم بأن الروح تظل في الجسد 40 يوماً قبل أن تفارقه، وهي عادات وتقاليد متوارثة اكتسبت على مدى عقود. رغبة الوصول إلى الكمال والتطهير. إن الهدف الأساسي من استخدام الأرقام في الثقافات الشعبية يكون للتعبير عن أمور عدة بهدف إبراز معنى ما، وأن ذكر الرقم 40 في حد ذاته لا يعبر بالدقة عنه كعدد مثل الرقمين 3 و7، فرقم 3 يعبر عن التحدي والإرادة في فعل الشيء، فيقال مثلاً 3 ثابتة. والرقم 7 يحظى بقدسية اكتمال دورة مثل أيام الأسبوع والطواف حول الكعبة، أما الرقم 40 فيعبر عن الاكتمال وبلوغ الشيء المستوى الأقصى له. من التطهير إلى الاكتمال، يظل الرقم 40 رقماً محيراً، فهو لا يشبه الأرقام الأخرى في اعتقاد البعض، ولكن له قدسية غريبة ومكانة خاصة في الديانات.

0: مملوءة يستحي من خدها الأدب، ينام في شفتيها التوت والعنب. أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت، كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا. دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقتربوا. وقد نذرت لها صومي فأجلني صمت الكلام وأخفى ذيله الكذب. قصصت رملي نعاسا في سواحلها حتى غفى موجها واستيقظ الهرب. فثرثرتني الخطى في صمتها طرقا، وعدت يتبعني في الصمت من ذهبوا. كيف انفردت على صدري، وكيف غفت في مقلتيك دموعي وارتوى التعب. كنت خضرارا على واحات مشعلها، فكيف أطفأ مائي ذلك اللهب. ألومني بين تصديقي وتأويلي، أبتل مثل السنا في جرف قنديلي. وكنت في هالة المحراب إذ وصلوا، مطوقا باتهاماتي وترتيلي. جاءوا وكان دمي يجري بأعينهم، وكنت أبصر في أحبالهم طولي. فجردوني ثيابي، كنت أضعفهم وأوثقوا في جذوع النخل تكبيلي. حتى إذا صلبوني وارتديت دمي وودعت دمعتي، جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسن على شهيد بدمع الله مخسولي، كأن في دمه دمعا وفي فمه نزفا وفي عينه أنفاس مسعولي. أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي. وذاك جبريل يوميلي بأجنحة، وخلفه المريم العذراء توميلي. وما خلت مرأة إلا وثالثها، لكنها لم تكن تخلو بجبريلي. أنا وإياي من أفسدت خلوتها، وكنت قبل لقاها ألف مقتول.
1: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.

سينما تايم نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.

لو كان مخرج عنده فكرة الفيلم، كاتب عنده قصة يريد يحكيها، ممثل يريد يجسد شخصية ممكن تزعج البعض، بس قبل لا يبدي التصوير أكو سؤال: هل مسموح نحكي بهذا الموضوع؟ فإذا كان الجواب لا، من قرر هذا الشيء ممنوع؟ هل الدولة؟ الدين؟ المجتمع؟ الجمهور؟ لو شركات الإنتاج ورأس المال؟ السينما من الأساس هي فن قائم على حرية التعبير، بس الحرية مو دائما مطلقة. من بدايات السينما كان دائما أكو حدود يحاول صانع الفيلم يتجاوزها، ورقيب يحاول يمنع تجاوز هاي الحدود. أحيانا الرقابة تكون واضحة، فيلم ينمنع، مشهد ينحذف، حوار يتغير، وأحيانا تكون أخطر من يعرف المخرج مسبقا شنو ممكن يسبب له هذا الموضوع من مشكلة، فيقرر ما يصور الفيلم أصلا. بحلقة اليوم راح نسأل شنو هي الرقابة أصلا، ومنو يملك الحق يحدد حدود الحرية السينما. راح نشوف شلون هوليوود حاولت تفرض حدودها على الأفلام، وشلون المخرجين تحايلوا على هاي الحدود، وشنو يصير للسينما من تتناول مواضيع السياسة والدين والمجتمع. وبالنهاية راح ننتقل للفيلم الألماني حياة الآخرين ونراجع أهم تفاصيله. هذا أحمد الزبيدي يحييكم في حلقة جديدة من برنامج سينما تايم برفقة الزميل المخرج مصطفى نزار، فكونوا معنا بعد هذا الفاصل.

المحور الأول، السينما والرقابة، من يضع حدود الحرية؟ قبل لا نبدي بالتفاصيل لازم نعرف شنو المقصود بالرقابة السينمائية. الرقابة هي تدخل بمحتوى الفيلم قبل عرضه أو بعده بهدف حذف أو تعديل مشهد أو حوار أو فكرة أو حتى منع الفيلم بالكامل من العرض، لأن جهة معينة تشوف أنه هذا المحتوى غير مقبول وفق معايير معينة، سواء سياسية، دينية، أخلاقية، اجتماعية أو قانونية. لكن الرقابة ما لها شكل واحد، ممكن تكون رقابة حكومية، يعني قرار رسمي من الدولة يمنع الفيلم أو يحذف مشاهد من عنده. ممكن تكون رقابة دينية أو أخلاقية، من يعتبر محتوى الفيلم مسيء للدين لو مخالف للقيم السائدة. وممكن تكون اجتماعية، من يخاف صناع الفيلم من ردة فعل المجتمع. ممكن تكون اقتصادية، من يتدخل المنتج أو شركة الإنتاج حتى لا يخسر الجمهور والربح. وأكو نوع آخر أكثر هدوء، هو الرقابة الذاتية، يعني الكاتب أو المخرج يلغي فكرة أو يحذف مشهد من تلقاء نفسه لأنه يعرف مسبقاً أنه ممكن هذا يسبب له مشكلة. إذن الرقابة مو بالضرورة شخص قاعد وراء مكتب ويصدر أوامر هذا المشهد ممنوع وهذا الفيلم محظور. أحياناً الرقابة تكون من يعرف صانع الفيلم مسبقاً شنو يقدر يقول وشنو ما يقدر يقول. هل توجد حدود لحرية التعبير؟ إذا كانت السينما فن يقوم بالأساس على حرية التعبير، فهل هاي الحرية مطلقة؟ من جانب المفروض الفنان يحتاج الحرية حتى يقدر يتناول الأفكار والقضايا اللي يريدها، حتى لو كانت صادمة أو غير مريحة للمتلقي. والسينما تحديداً عندها قدرة هائلة على طرح أسئلة عن كل نواحي الحياة، لذلك إذا فرضنا عليها حدود قاسية ممكن تتحول من وسيلة للتعبير إلى وسيلة بيد السلطة أو المجتمع وتفقد روحها وجماليتها. من جانب ثاني، حرية التعبير مو مطلقة، لأن أكو محتوى ممكن يتحول إلى إساءة فعلية، مثل التحريض على العنف، خطاب الكراهية، استغلال الأطفال، انتهاك حقوق الآخرين. وهنا تبدي المنطقة الرمادية، من يقرر وين تنتهي حرية التعبير وين يبدي دور الرقابة؟ الدولة، المجتمع، الفنان نفسه أو الجمهور؟

عندما قررت هوليوود أن تراقب نفسها. حتى ناخذ فكرة عن تاريخ الرقابة بالسينما، خلونا نرجع 100 سنة للوراء. بعشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي تعرضت هوليوود لضغوط اجتماعية ودينية وسياسية بسبب ما تم اعتباره محتوى غير أخلاقي ببعض الأفلام، وبسبب ازدياد المخاوف من تدخل الحكومة قررت صناعة السينما تنظم نفسها بنفسها، يعني تستبق الأحداث، لأنه تدخل الحكومي ووضع رقابة حكومية راح تكون إليه عواقب غير جيدة على الصناعة. عام 1930 تم وضع Motion Picture Production Code، واللي اشتهر لاحقاً باسم هايز كود، نسبة إلى ويل هايز، شخصية اللي كانت تقود المنظمة المسؤولة عن تحسين صورة صناعة السينما بهوليوود ووضع ضوابط على محتواها. ويل هايز كان سياسي أمريكي وقيادي بصناعة السينما، تولى رئاسة ما يعرف بالموشن بيكتشر بروديوسرز اند ديستريبيوشن اوف امريكا، واللي صدر منها هايز كود كقانون مسؤول عن تنظيم الانتاج السينمائي ووضع حدود رقابيه واجب على المنتجين وصناع السينما الالتزام بها. بدا تطبيق هذا الكود فعليا عام 1934، ومن وقتها صار واجب على صناعة الأفلام الالتزام بمجموعة واسعة من القيود. يعني الحلو بالموضوع هوليوود ما انتظرت أنه تجي الحكومة وتحدد لها شنو المسموح بتصويره وشنو الما مسموح، لكن قررت تخلي حدود لنفسها حتى تتجنب رقابة حكومية أشد. هايز كود أو قانون هايز، القانون كان واسع جداً، لكن نقدر نختصر أهم القيود بالعناوين التالية. أولاً قيود الجنس والعلاقات، القانون كان شديد الحساسية تجاه العلاقات الجنسية خارج الزواج إذا تم إظهارها بصورة تخليها مقبولة، وغيرها من العلاقات مثل العلاقات المثلية، الحمل خارج الزواج، الإغراء الصريح والعري، وغيرها من الإيحاءات الجنسية المباشرة. حتى الطلاق والخلافات الزوجية كان يتم التعامل وياها بحذر شديد. القيد الآخر هو مواضيع الجريمة والمخدرات، القانون ما كان يمنع من عرض الجريمة، لكن يريد أن ما تظهر الجريمة كشيء مغري أو بطولي أو مربح. المجرم المفروض يعاقب بالنهاية، وما يصير الفيلم يوصل الفكرة أنه الجريمة وسيلة للربح أو للنجاح. كذلك توجد قيود على تصوير تعاطي المخدرات أو تشجيعها. القيد الثالث الدين والعلاقات بين الأعراق، كان أكو تشدد تجاه تصوير رجال الدين والمؤسسات الدينية بطريقة قد تعتبر مسيئة، حساسية تجاه استخدام الألفاظ أو الصور المرتبطة بالمقدسات. والأهم تاريخياً أنه الكود كان يمنع تصوير بعض العلاقات العاطفية أو الجنسية بين أشخاص من أعراق مختلفة، وهنا ممكن نلاحظ بوضوح أنه الرقابة مو مثالية لكن تعكس قيم المجتمع والتحيزات الموجودة به، لأن ذاك الوقت كانت هاي العنصرية من ثوابت المجتمع والسينما تعكسها بالضرورة.

كيف تم التحايل على قانون هيز؟ المخرجين والكتاب تعلموا شلون يقولون الشيء اللي يردوه بشكل غير مباشر، يعني بدل ما تقول الشخصية الشيء بصراحة تقوله بطرق غير مباشرة، تخلي الصورة تتكلم أحيانا بدل الحوار الصريح. ممكن تستخدم نظرة، حركة، إضاءة، أو حتى قطع مفاجئ من مشهد إلى آخر. المهم تخلي المشاهد يفهم الفكرة حتى لو الفيلم ما قالها بصراحة. وهنا صارت لغة السينما نفسها وسيلة للالتفاف على القانون والرقابة. بمرور الوقت صار السينمائيين أكثر براعة باستخدام التلميح والاستعارة، وهاي مشكلة التحايل على القوانين بصورة عامة بكل نواحي الحياة مو فقط بالسينما. لذلك نشوف أنه القوانين الوضعية تتغير باستمرار، لأن الحياة هي أصلاً متغيرة، فتستجد أمور تستوجب تشريعات جديدة، ومشاكل القوانين تظهر مو أثناء كتابتها على الوراق لكن من يتم تطبيقها على أرض الواقع، وحتى يتم معالجة الثغرات الموجودة بالقوانين واللي يتم استغلالها من المتحايلين على القانون بطرق معينة من دون أن يعتبر فعلهم خرق للقانون. لذلك تلجأ المؤسسات والدول والمجالس التشريعية لتحديث القوانين باستمرار لسد هاي الثغرات. عد الأسباب اللي ذكرناها بالإضافة إلى تغير المجتمع والسينما بمرور الوقت، صار استمرار النظام القديم غير مجدي. لذلك عام 1968 تم التخلي عن هيز كود واستبداله بنظام التصنيف العمري. تم تطوير هذا النظام بواسطة مؤسسة MPAA واللي تعرف اليوم باسم Motion Picture Association، والفرق الجوهري انه هيز كود كم محتوى الفيلم، لكن التصنيف العمري يبلغ الجمهور بطبيعة المحتوى وتحديد الفئة العمرية المناسبة إليه. التصنيفات الأساسية المستخدمة به هو حرف G يشير إلى أنه المحتوى مناسب لجميع الأعمار، PG يحتاج إلى توجيه الوالدين، PG-13 المحتوى قد لا يكون مناسب لمن هم دون سن 13، R من هم دون سن 17 يحتاجون إلى مرافق بالغ، NC-17 لا يسمح لمن هم دون سن 17 عاما بالمشاهدة. وهنا صار التحول، بدل أن تقول المؤسسة احذف هذا المشهد صارت تقول تقدر تحتفظ بالمشهد لكن الفيلم راح يحصل على تصنيف أعلى. ظاهرا هاي الحدود منحت حرية أكثر لصناعة السينما، لكن هل هي فعلا كذلك؟ إذا حصل الفيلم على تصنيف R بدل PG-13 ممكن يخسر جزء من جمهوره وعدد من دور العرض المحتملة، فراح يواجه صعوبة بالتسويق. لذلك ممكن المنتج يطلب من المخرج تعديل بعض المشاهد حتى يحصل الفيلم على تصنيف أقل. إذن التصنيف العمري هو مو رقابة بالضرورة لكن وسيلة لإخبار المشاهد بطبيعة المحتوى وحماية الفئات العمرية الأصغر.

عندما لا تمنعك الرقابة يمنعك السوق. هنا الرقيب مو الحكومة، والرقيب مو بالضرورة مؤسسة رقابية، إنما السوق نفسه هو الرقيب. يعني الفيلم بالنهاية هو منتج تجاري، المنتج والاستوديو يريدون فيلم يحقق أرباح وإيرادات ويوصل الأكبر عدد ممكن من المشاهدين. فإذا كان مشهد معين ممكن يرفع التصنيف، والتصنيف الأعلى يعني جمهور أقل وإيرادات أقل، فيقرر صناع الفيلم يخففون من المشاهد، مو بسبب قوانين معينة لكن لين ياخذ موضوع الربح بعين الاعتبار. أحيانا ما تحتاج جهة تمنع الفيلم، يكفي أن تخلي الخيار اللي تريده أكثر أمان من الناحية التجارية، وبالتالي هاي الضغوط تؤدي إلى رقابة ذاتية، لأن صانع الفيلم يعرف مسبقا شنو ممكن يسبب له مشكلة أو خسارة فيتجنب الفكرة من البداية. عندما يصبح الجمهور هو الرقيب، هنا نوصل الوحدة من أكثر صور الرقابة تعقيد بعصرنا الحالي، لأن الرقيب هو مو حكومة ولا مؤسسة، ممكن يكون الجمهور نفسه. قبل المشاهد يشوف الفيلم وبعدها يقرر إذا عجبه أو لا، لكن اليوم مع وسائل التواصل الاجتماعي صار الجمهور يقدر على التأثير على الفيلم قبل وأثناء وبعد عرضه. الجمهور ممكن يعترض على فيلم بسبب موضوعه أو رسالته، طريقة تصويره لفئة اجتماعية أو دينية أو عرقية، اختيار ممثلين الأدوار معينة، طريقة تصوير شخصيات تاريخية، أو حتى بسبب موقف يصدر من مخرج أو أحد الممثلين خارج الفيلم. تنشأ حملات مقاطعة ومطالبات بسحب الفيلم وإيقاف عرضه. لكن هل اعتراض الجمهور معناه أنه الجمهور صار رقيب؟ مو بالضرورة. أنت إذا شفت فيلم وما عجبك كتبت نقد سلبي عنه، هذا ما يعتبر رقابة. وإذا قلت ما حبيت هذا الفيلم أو ما راح أشوفه أو ما عجبني، أيضا هذا ما يعتبر رقابة، هذا يعتبر حرية الجمهور بالاختيار والتعبير. لكن المشكلة وين؟ المشكلة من تتحول العبارة أنه ما أريد أشوف هذا الفيلم أو ما عجبني هذا الفيلم، تتحول إلى يعني ما أريد أي شخص ثاني يشوف الفيلم. وهنا راح ندخل بالمنطقة الرمادية بين حرية الجمهور بالاعتراض ومحاولة فرض حدود على حرية الفنان.

وسائل التواصل غيرت قواعد اللعبة بالكامل. اليوم مشهد واحد ممكن ينتشر على الانترنت خلال ساعات، يسبب اعتراض جماهيري، تبدأ حملات قبل حتى ما الناس تشوف الفيلم أصلاً، مرات من خلال مقطع قصير أو عنوان أو صورة واحدة تصنع انطباع سيء عند الجمهور، وتتولد أحكام قبل مشاهدة العمل. الجمهور يقرر أنه الفيلم مسيء أو عنصري أو متحيز قبل أن يشوفه، وبهاي الحالة تم إصدار الحكم على الفيلم من خلال حملات جماهيرية تضغط على شركات الإنتاج أو منصة بث أو مهرجان أو ممثل أو مخرج أو حتى صالات العرض، وتسبب هاي الحملات توقف العرض الفيلم أو منعه على بعض المنصات أو المناطق أو الدول. والخلاصة أنه مو كل نقد جماهيري هو ثقافة إلغاء، ومو كل مقاطعة تعتبر رقابة. الجمهور من حقه ينتقد ويقاطع ويرفض، لكن المشكلة تبدي من يتحول حقه بالرفض إلى محاولة إجبار الآخرين على عدم مشاهدة العمل.

بعدين تحدثنا عن شكل الرقابة بأهم صناعة سينمائية بالعالم، هسه ننتقل لنماذج ثانية من الرقابة وناخذ عينات توضيحية. الغرض منها مو دراسة كل أبعاد السينما بهاي البلدان، بس حتى ناخذ فكرة عن آلية الرقابة. احنا اليوم ما جايين نحكي عن تاريخ السينما الإيرانية أو الصينية أو العربية، كل وحدة من هاي السينمات تستحق حلقة كاملة بحد ذاتها، لكن راح نستخدم هاي التجارب كنماذج حتى نفهم سؤال واحد: شنو يصير من يشتغل صناع الفيلم داخل بيئة تخلي حدود شنو ممكن يقول وشنو ممكن يصور؟ يعني الرقابة ما تكون بالشكل نفسه بكل مكان. إيران، عندما تصبح القيود جزء من لغة الفيلم. السينما الإيرانية قدمت للعالم عدد كبير من المخرجين والأفلام المهمة، لكن صانع الفيلم يعمل ضمن مجموعة من القيود المتعلقة بالموضوعات السياسية والاجتماعية والدينية، طريقة تصوير المرأة وشنو ممكن يعرض على الشاشة. والفكرة هنا أنه الرقابة ما تأثر فقط على حوار الفيلم، لكن تأثر على طريقة صناعة الفيلم نفسه. ممكن ناخذ مثال فيلم The Circle، الدائرة، اللي صدر عام 2000 للمخرج جعفر بناهي. الفيلم تناول حياة مجموعة من النساء، قدم صورة عن القيود اللي تواجهها المرأة بالمجتمع الإيراني، واجه مشكلات مع الرقابة، وبعد إنجازه منع من العرض بإيران بالوقت اللي وصل به إلى مهرجان البندقية وفاز بالأسد الذهبي عام 2000. والأهم بالنسبة إنه مو جائزة، لكن الطريقة اللي يتعامل الفيلم بيها مع القيود. بناهي ما وقف قدام الكاميرا وقال هذا النظام يمنع المرأة من كذا وكذا، بدل ذلك خلانا نعيش هاي القيود من خلال حياة يومية للشخصيات، الشارع، المؤسسات، العلاقات، الخوف والأبواب اللي أحيانا تكون مغلقة بوجه الشخصيات وحدة بعد الثانية، وحول القيود نفسها إلى جزء من اللغة السينمائية. فالمخرج من ما يقدر يقول اللي يريده بشكل مباشر يخلي المشاهد يكتشف بنفسه، وهاي واحدة من أكثر الطرق ذكاء بالتعامل مع الرقابة.

الصين، عندما تلتقي الرقابة بالسياسة والتاريخ. الرقابة الصينية ارتبطت بصورة أكبر بالموضوعات السياسية والتاريخية الحساسة، بس الصين عندها عامل إضافي مهم جداً وهو السوق، لأن السوق الصيني يعتبر واحد من أكبر الأسواق السينمائية بالعالم. الفيلم ممكن يكون ناجح عالمياً ومهم جداً من الناحية الفنية، لكن هذا ما يعني بالضرورة أنه ممكن عرضه داخل البلد. واحد من أشهر الأمثلة هو فيلم وداعاً يا محظيتي 1993، اللي امتد عبر عقود من التاريخ الصيني وتناول حياة اثنين من فنانين أوبرا بكين وعلاقتهم الشخصية والفنية بالوقت اللي كانت تمر به الدولة بتحولات سياسية قاسية وصولاً إلى الثورة الثقافية. لكن الفيلم تضمن موضوعات حساسة بالنسبة للرقابة الصينية، مثل المثلية الجنسية والانتحار وطريقة تصوير الثورة الثقافية. واجه الفيلم قيود على العرض وخضع للمراجعة والتعديل، والمفارقة أنه الفيلم قدر يحصل على السعفة الذهبية بمهرجان كان عام 1993. العالم يحتفي بالفيلم لكن بلده يخلي قيود على عرضه. وهنا سؤال يطرح نفسه، هل ممكن للنجاح العالمي يمنح الفيلم قوة بمواجهة الرقابة المحلية؟ أحياناً نعم، اهتمام الإعلامي العالمي، شهرة المخرج، كلها ممكن تخلي منع الفيلم أكثر صعوبة، لكن مو معناها الرقابة تختفي. العالم العربي، عندما تتقاطع السياسة والدين والمجتمع. بالعالم العربي المشهد أكثر تعقيد، لأن ما نقدر نحكي عن رقابة عربية وحدة. كل دولة عندها قوانين وتجربتها الخاصة، لكن بصورة عامة ممكن تتداخل بالرقابة عدة عوامل. بالإضافة إلى السياسة والدين والقيم الاجتماعية، ممكن نضيف الصورة اللي تريد دولة تقدمها عن نفسها. بما أنه يوجد عدة دول عربية مختلفة بتوجهاتها السياسية، فتوجد ضوابط إضافية بالإضافة إلى الضوابط العامة اللي ذكرناها. ولذلك ممكن فيلم يواجه مشكلة على الرغم من أنه ما ينتقد الحكومة بشكل مباشر، لكن يتناول موضوع حساس ديني أو اجتماعي. واحد من أهم الأمثلة عندنا هو فيلم الرسالة للمخرج مصطفى العقاد. بما أنه تم تناول الفيلم بالتفصيل بالحلقة التاسعة من برنامجنا سينما تايم، ما راح نعيد قصة تفاصيل المنع. اختيار فيلم الرسالة لأنه أوضح مثال ممكن يلخص للمستمع أثر الرقابة بالصناعة السينمائية لعدة أسباب. بسبب شهرة الفيلم أولاً، ثانياً بسبب محتواه كأهم عمل سينمائي عالمي لواحد من أكثر أحداث التاريخ أهمية، ثالثاً حتى نكسر الصورة النمطية بأن الرقابة متعلقة بالمواضيع الإباحية والصور المخلة بالآداب العامة، رابعاً بإشارة مهمة شلون القوانين تتغير مرور الوقت، وشلون رفع الحظر تم عن الفيلم بعد حوالي 4 عقود، واعترفت الدول المقاطعة للفيلم بأهمية هذا العمل السينمائي العظيم. خامساً شلون تكون حدود الرقابة، غالباً بعض الدول قاطع العمل وحارب مسيرة إنتاجه، البعض اتخذ موقف الحياد لا مع ولا ضد، وفئة ثالثة قليلة دعمت الفيلم وساعدت بإنتاجه، على الرغم من أنه كل الدول المذكورة تعتنق نفس الدين وتشارك المعايير والقيم الأخلاقية نفسها.

عندما يواجه الفيلم الرقابة ماذا يفعل المخرج؟ بعد هاي النماذج الثلاثة اللي ذكرناها لاحظ شيء مهم، المخرج أمام الرقابة عنده أكثر من خيار، وأحيانا يكون الإبداع الحقيقي باختيار الطريقة اللي يواجه بيها هاي القيود، أولا من خلال الرمز والاستعارة، بدل أن يقول المخرج الفكرة بشكل مباشر يخلي الرسالة موجودة خلف قصة أو شخصية أو موقف. الفيلم يتحدث عن موضوع معين لكن المشاهد يفهم رسالة ثانية، وهنا يصير الرمز وسيلة للتعبير من يكون الكلام المباشر خطر. ثانيا الإيحاء بدل التصريح، وهاي طريقة مو جديدة بالسينما، وهنا ممكن تصير الرقابة نفسها تحدي، إذا منعتني من الكلام سأجعلك ترى. ثالثا تغيير السيناريو، أحيانا المخرج يلتف على الرقابة باللغة السينمائية فيضطر التغيير السيناريو نفسه حتى يحصل الفيلم تصريح العرض. رابعا الرقابة الذاتية وتكلمنا عنها بالمحور السابق بالتفصيل. خامسا تصوير الفيلم خارج البلد، أحيانا يضطر المخرج إلى إنتاج الفيلم خارج حدود بلده من يكون العمل بالداخل مستحيل، وهنا يكون الانتقال مو مجرد قرار إنتاجي لكن وسيلة للهروب من القيود. سادسا الإنتاج المشترك، أحيانا يكون الحل هو الشراكة مع منتجين من دول ثانية، وجود تمويل أجنبي أو شركة إنتاج خارجية، مهرجان دولي ممكن يمنح الفيلم فرصة أكبر للإنتاج والوصول إلى جمهور أوسع حتى لو كانت فرصة عرضه المحلية محدودة، وهاي ميزة السينما كونها شيء عابر للحدود، إذا تم إغلاق أحد الأبواب بوجهها ممكن تنفتح أبواب ثانية، وأحيانا يختار المخرج طريق المواجهة، يعرف أنه الفيلم ممكن يمنع ويعرف أنه أكو حظر، مع ذلك يقرر يصنع ويعرض الفيلم، وهنا تصير صناعة الفيلم نفسها موقف فني وسياسي، ويكون الوصول للمهرجانات الدولية والحصول على الجوائز أو الحصول على الإشادة بهذا الفيلم خارج البلد وسيلة لرفع الأصوات المعارضة والتنديد بسياسات الأنظمة القمعية وكبتها الحريات صناع السينما. قبل لا نختم هذا المحور نحاول نجاوب على السؤال، هل الرقابة تقتل الإبداع؟ الجواب مو بسيط، لأن شفنا أفلام منعت وأفلام تم تعديلها وأفلام تحايلت على القوانين وأفلام وصلت للعالم رغم أنه ما قدرت توصل لجمهورها ببلدها. بعض المخرجين بسبب القيود طوروا لغة أكثر اعتماد على الرموز والإيحاء والاستعارة، لكن هذا مو معناه أن الرقابة شيء جيد أنه تجبر الفنان حتى يكون أكثر إبداع، لأن يعني أكو فرق بين يختار الفنان استخدام الرمز أنه يحب هاي اللغة وبين أن يستخدمه لأنه ممنوع أن يعبر عن رأيه بشكل مباشر. الإبداع ما يحتاج رقباء حتى يظهر، الإبداع الحقيقي يقدر أحيانا يشق طريقه رغم وجود الرقيب، وهذا هو الشيء المثير بعالم السينما. كل ما حاولت جهات تخلي حدود للتعبير يحاول السينمائيون يلقون طرق أخرى لإيصال رسالتهم.

قبض النظام سياسي كان عنده مراقبة المواطنين ضمن أدوات الأساسية للحفاظ على النظام والسلطة. الفيلم حصد إعجاب جماهيري ونقدي واسع ونال جائزة الأوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية عام 2007، بالإضافة إلى عدد من الجوائز والترشيحات الدولية. أهميته تجي من الطريقة اللي حول بيها موضوع سياسي إلى تجربة إنسانية شديدة القرب من المشاهد. ألمانيا الشرقية والشتازي. قبل الدخول بأحداث الفيلم نحتاج نعرف البيئة اللي تدور بيها أحداث القصة. ألمانيا الشرقية أو جمهورية ألمانيا الديمقراطية تأسست عام 49 بالجزء الشرقي من البلاد بعد الحرب العالمية الثانية، وكانت دولة اشتراكية ضمن المعسكر السوفيتي يحكمها حزب الوحدة الاشتراكي الألماني، وبمجتمعها كانت الدولة حاضرة بقوة بالحياة السياسية والإعلامية والاجتماعية مثل ما هو حال كل الأنظمة الشمولية بالعالم. ومالشتازي فهو الاسم المختصر لوزارة أمن الدولة، الجهاز الأمني والاستخباراتي بألمانيا الشرقية. مكانة مهمته تقتصر على مواجهة التجسس الخارجي، لكن يراقب المواطنين أيضاً، خصوصاً من يشتبه بمعارضتهم للنظام. الجهاز كان يعتمد على المراقبة المباشرة والتنصت ومتابعة الاتصالات، بالإضافة إلى شبكة واسعة من العيون والمخبرين. وهنا يصير مفهوم المراقبة بالفيلم أكثر من مجرد أداة أمنية، لكن جزء من الحياة اليومية للنظام. قصة الفيلم. يتولى ضابط ويسلر مهمة مراقبة الكاتب المسرحي جورج ديغمان وشريكته الممثلة كريستا ماريا. يتم زرع أجهزة تنصت بشقتهم، ويبدأ ويسلر بالاستماع إلى أحاديثهم وتسجيل تفاصيل حياتهم الخاصة. بالبداية ظاهر العملية كأنه مهمة أمنية روتينية، مراقبة، تسجيل، كتابة تقارير، انتظار أي معلومة يمكن تثبت وجود نشاط معادي للدولة. كاميرا الفيلم ما كانت تكتفي بعرض الأشخاص اللي تم مراقبتهم، لكن خلت المشاهد يراقب أيضا الشخص المراقب القائم على عملية التجسس. فالمشاهد يشوف حياتهم من خلال الأجهزة والمتحسسات المزروعة داخل الشقة، تسمع أحاديثهم الخاصة، وتشوف شلون ممكن مجرد وجود جهاز بسيط مخفي بالجدران يحول البيت من مكان للخصوصية إلى مساحة مكشوفة للمراقبة المستمرة. ومن هنا يبدأ الفيلم ببناء توتره الحقيقي، مو من خلال مطاردات لو مواجهات تقليدية، لكن من خلال الاستماع فقط. عندما تصبح المراقبة وظيفة. الفكرة اللي يقدمها الفيلم إنه المراقبة هي مو تصرف استثنائي بأحداث الفيلم يقوم به شخص بظروف خاصة، لكن المراقبة هي وظيفة دائمة على طول خط الأحداث. أجهزة تنصت، تعليمات، ساعات عمل، أوقات دخول وخروج، تقارير تكتب أثناء وبعد عمليات التنصت. البطل يقضي ساعات طويلة أمام أجهزة التنصت، يستمع لتفاصيل حياة أشخاص ما يعرفهم، وينقل أحاديثهم ومشاعرهم وعلاقاتهم إلى معلومات تدون كتقارير أمنية لأجهزة الدولة. وهنا يقدم الفيلم صورة شديدة البرودة للبيروقراطية الأمنية، عملية تحويل المشاعر الإنسانية إلى سطور تقرير أمني. الخوف يصير معلومة، والعلاقة العاطفية والحب والمشاعر تصير حروف على الورق يقراها المسؤولين. وهذا اللي يخلي المراقبة بالفيلم مخيفة ومزعجة ومقززة بنفس الوقت.

وسلر الإنسان خلف الوظيفة. الفيلم ما قدم وسلر كشخصية نمطية للشر اللي هو الضابط الأمني المسؤول عن مراقبة الكاتب. شخصيته كانت محترف ودقيق وهادئ، يؤمن بالنظام ويؤدي عمله بجدية واحترافية، وهاي نقطة مهمة ببناء الشخصية السينمائية. الفيلم ما اعتمد على شخصية شريرة تصرخ وتهدد وتعذب خلال أداء الوظيفي كضابط أمن، لكن تم تقديم رجل ظاهر عادي لكن يمتلك سلطة كبيرة على حياة الآخرين بحكم موقع الأمني. الفيلم يخلينا ويا هاي الشخصية نراقب أدائها الوظيفي من البداية ونلاحظ التدرج شلون بدأ من خلال دخوله تفاصيل حياة الآخرين أثناء عملية التجسس. وهنا تكمن قوة الأداء اللي قدمه البطل، لأن كثير من مشاعره ما كان يقولها ولا تظهر بالكلام، لكن يظهرها من خلال صمته ونظراته وطريقة استماعه وتفاعله مع المواقف. لذلك كان الصمت جزء أساسي بناء شخصية البطل. الفن والموسيقى في مواجهة أجهزة السلطة. بالمقابل صنع الفيلم عالم مختلف تماماً أمام عالم المراقبة وأجهزة الدولة الأمنية العنيفة والقاسية، كمسرح وكتابة وموسيقى. دغماً فنان وكاتب مسرحي يعيش داخل نظام يراقب الثقافة مثل ما يراقب السياسة. لذلك الفن بالفيلم ما ظهر كسلفية للأحداث، لكن مساحة يقدر من خلالها الإنسان يعبر عن الأفكار والمشاعر اللي ما تنقال بشكل مباشر. واحدة من أجمل لحظات الفيلم ارتباط الموسيقى بالحالة الإنسانية مع مقطوعة بيتهوفن أباسيوناتو. الموسيقى هنا ما تحتاج إلى خطاب سياسي أو شرح طويل، توصل للإنسان بطريقة مختلفة وتكشف أنه أكو جانب من التجربة الإنسانية لا يمكن اختزاله بالتقارير والتعليمات الأمنية الصارمة. السلطة ممكن تراقب الكلمات، لكن ما تقدر تحدد شعور الإنسان اتجاه الموسيقى وشنو يصير بداخله من يقرأ نص أو يشاهد مسرحية. ومنها تبرز أهمية الثقافة كونها أكثر من مجرد ترف، هي مساحة يحتفظ بها الإنسان بجزء من ذاته. السيطرة على الإنسان ممكن تمتد لأفعاله وكلامه من خلال سياسة الأنظمة القمعية، لكن ما تقدر السيطر على عالمه الداخلي ومشاعره وحاسيسه. اللغة السينمائية. شلون خلانا الفيلم جزء من عملية المراقبة؟ جمال فيلم The Lives of Others هو المخرج ما اكتفى بإيصال رسالة إلى المشاهد عن عملية المراقبة، لكن خل المشاهد يمارسها بنفسه، يسمع صوت من خلال أجهزة التنصت، ينتظر شنو راح يصير من خلال الصوت الواصل من هاي الأجهزة، وقع الأقدام، الخطوات، الطرق، الحركة اللي تكون بالشقة. فكأنه المشاهد عاش دور المراقب أو الجاسوس بشكل كامل. تم وضع الكاميرا بزوايا تشعر المشاهد بدور الرقابة خلف الأبواب، بالممرات، داخل الغرف، قرب أجهزة التنصت وتحسسات الصوت من تستلم إشارات معينة مثل الضوضاء، القرقعة، وهذا يخلق شعور غريب عند المشاهد. من جهة المشاهد يريد يشوف شنو راح يصير، ومن جهة ثانية يدرك أنه هاي المعرفة نفسها جاية من انتهاك خصوصية هؤلاء الأشخاص. أشخاص عايشين ببيتهم، يظنون نفسهم يتمتعون بالخصوصية، يعيشون حياتهم الطبيعية بدون أن يخطر على بالهم أنهم مكشوفين تماماً أمام أجهزة الأمن. وهنا يستخدم الفيلم الصمت والفراغ واللقطات الطويلة بطريقة ذكية.

أرشيف الإشتازي عندما تصبح الذاكرة شاهد على التاريخ. من المشاهد اللي لفتت نظري بالفيلم هي النهايات اللي كانت ترتبط بأرشيف وزارة أمن الدولة السابقة بعد انهيار المعسكر السوفيتي. تم حفظ الوثائق والملفات اللي تركها جهاز الإشتازي بعد سقوط ألمانيا الشرقية. وهنا نشوف فكرة تتجاوز الفيلم نفسه، شنو تسوي الشعوب بأرشيف نظام كان مظلم وظالم بعد انتهائه أو سقوطه؟ ممكن تتخلص من هذه الملفات كطريقة للتخلص من الماضي، أو تضيع مثل ما صار عندنا أغلب الملفات. الأجهزة الأمنية ما تم السيطرة عليها بطريقة منظمة حتى تكون مرجع للوصول إليها والاستفادة. فمهما نختلف مع النظام السياسي ومهما كانت سياسة مظلمة، يبقى تاريخه جزء من تاريخ البلد، والحفاظ على أرشيف المراحل الماضية ما يعني تمجيد للنظام أو تبرير لأفعاله، لكن هو حفاظ على الذاكرة الجمعية ووثيقة مهمة للأجيال القادمة. لذلك فأرشفت تاريخ الأنظمة السابقة مهما كانت مراحلها سوداوية وقاسية، فهو مو دفاع عن الماضي لكن دفاع عن حق المستقبل بمعرفة الماضي. عندما تعبر السينما حدود الفيلم، لأن فيلم حياة الآخرين فيلم مميز ويحمل رسالة صادقة وناجح بكل أبعاده، فتأثيره تجاوز حدود قاعات السينما. في تقرير الصحيفة الجارديان تم نشره عام 2014، وقع 43 من قدامى أفراد الاحتياط بالوحدة الإسرائيلية المرقمة 8200 رسالة يعلنون بيها رفضهم الاستمرار بعمليات تجسس تتعلق بالأراضي الفلسطينية، وانتقدوا جمع المعلومات على نطاق واسع عن الفلسطينيين من ضمنهم أشخاص ما لهم أي علاقة بالأنشطة العسكرية. وهاي المعلومة تبين لنا أهمية وقوة وظيفة السينما، إنه خلت الإنسان يشوف نفسه على الشاشة من خلال أداء وظيفته، على الرغم من أنه ما كان هو المقصود شخصياً ولا دولته المقصودة. لكن هي هاي قصص الإنسانية وقصص التاريخ تعيد نفسها كل مكان وكل زمان حتى تكون عبرة لمن يعتبر. لذلك توضح الغاية من مشاهدة ومتابعة والاهتمام بالأفلام العظيمة اللي وراها رسائل إنسانية ممكن تخدم البشر على اختلاف أجناسهم وجنسياتهم ودولهم. الفيلم ما بقى مجرد قصة عن ألمانيا الشرقية، لكن تحول إلى مرآة ممكن أي مشاهد بأي نظام ممكن المشاهد يشوف بيها أداء الأنظمة القمعية، من تخلي مراقبة الآخرين أمر طبيعي وتنتهك حرياتهم وخصوصياتهم كوسيلة لتعزيز أمن وقوة النظام.

ماذا أراد الفيلم أن يقول؟ فيلم The Lives of Others هو فيلم عن السلطة من تدخل الحياة الخاصة للإنسان، والمراقبة من تتحول من إجراء أمني إلى وظيفة يومية. الفيلم يخلينا أمام عالمين متناقضين، عالم الملفات والتقارير وأجهزة التنصت، وعالم المسرح والموسيقى والكتب والمشاعر الإنسانية. الفيلم ما قدم محاضرة عن الحرية، لكن خلانا نشعر بقيمتها من خلال غيابها، وتحولت قصة الفيلم من قصة عن جهاز يراقب الناس إلى قصة عن الإنسان من يكتشف قيمة حياته. من أبشع الأمور اللي ممكن يسويها الإنسان الأخي الإنسان أنه يتسلل إلى خصوصيته من دون علمه، يفتش بحياته، يراقب أحاديثه، يقرأ رسائله، يتنصت على أقواله، والطرف الآخر يحكي ويكتب ويتواصل ويظن نفسه بمساحة آمنة. يمكن البعض يعتبرها مجرد فضول أو وسيلة لمعرفة الحقيقة، لكن جوهر هذا العمل هو اعتداء على مساحة شديدة الحساسية من حياة الإنسان، مساحة ما يملك أحد حق دخولها من دون إذنه. الخصوصية مو مجرد أسرار فيها عن الآخرين، لكن هي جزء من كرامتنا الإنسانية. الكل شخص عالمه الخاص، أفكاره، مخاوفه، علاقاته، أحاديثه اللي يختار بنفسه ويا من يشاركها. من تنتهك هاي المساحة من خلف ظهره ينتزع منه شيء أساسي اللي هو شعوره بالأمان. والأكثر بشاعة من يتحول التجسس إلى سلوك طبيعي، ويصير الإنسان معتاد أنه يراقب الآخرين وكأنه يملك حق أصيل بمعرفة كل شيء عنهم، مهما حاول التخفيف من بشاعة هذا الفعل ويخليه لحجج حتى يعتبره أمر مبرر. انتهاك خصوصية الإنسان فعل شنيع ومقزز، ولأنه يكشف الأمور المخفية للشخص المعين، لا، لكن لأنه يهدم الثقة بين البشر. من يعرف الإنسان أنه مراقب، تليفونه ممكن يتفتش، كلماته ممكن تسجل من دون علمه، فيصير سلوكه يبدي بالتصرف كعدو دائم حضور بساحة الخصم. في الختام، ممكن يعتقد البعض أنه فيلم حياة الآخرين هو عن حياة كاتب مسرحي يعيش بنظام قمعي ويحاول النجاة بنفسه وعائلته من مخالب السلطة، وشلون ممكن تكون حياته قبل وبعد سقوط النظام. لكن الحقيقة كل هذا هو كان المشهد الخلفي للفيلم. البطل هو ضابط الأمن وسلغ، والمشاهد بالحقيقة كان يراقب انتقال البطل من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. الصراحة تعمدت أتجنب أذكر هاي التفصيلة خلال مراجعة الفيلم حتى أتركها لمتعة المشاهد بنفسه. الإنسان اللي يعيش حياة خاوية من المشاعر الإنسانية وأجواء العائلة الحميمة مو معناها فقد إنسانيته تماما، تبقى المشاعر مكبوتة بزاوية معينة من العقل الباطن، لكن مجرد استماعه ومشاهدته لقصة حب وراها أشرار من أزلام النظام نفسه يحاولون يدمروها خدمة لمصالحهم ورغباتهم الشخصية، راح تتغير المعادلة بالكامل. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة مستمعين الأعزاء، الواحد من أجمل نتاجات السينما العالمية.

0: وبذلك نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج سينما تايم. كنت معكم أحمد الزبيدي برفقة الزميل المبدع مصطفى نزار، الزملاء علي وحسين عبد الباقي في الإشراف والمتابعة. شاكرا حسن إصغائكم مستمعين الكرام، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، فحتى ذلك الحين كونوا بخير.
1: سينما تايم نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوح الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس
1: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى. نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم بفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

يمكن احنا من اكثر المجتمعات التي تتصف بسمة الجدل، نجادل كثيرا في كل صغيرة وكبيرة، ونحاول دائما ان ننقل الجدال الى مناطق اوسع واشرس. هذه صارت سمة واضحة جدا، يعني ما معك داعي انه ندلل عليها. كل فريق بما لديهم وكل حزب بما لديهم فرحون بهذه الطريقة، ونحاول دائما ان نجمل آراءنا وان نشيطن آراء الآخر، ويحدث الجدال للأسف. يعني كثير من الناس يعني يمشون بهذا المنحى. شفت مقال يتحدث عن امرأة معمرة، هي أكبر امرأة الآن في العالم أعتقد، عمرها 117 سنة. فكانت تتحدث، يعني سألوها قالوا لها شنو أهم شيء تعلمتي بالحياة، أهم شيء كذا. بعد شايفين هذا السؤال التقليدي لأي واحد، مو إحنا نقول هذا يشبه بالعمر يصير حكيم، مو طبعا مو أي واحد يشبه بالعمر يصير حكيم، مو المهم. فسألوها قالوا لها شنو أكثر شيء تعلمتي بالحياة، وشنو السر إنه أنت عمرك طويل لهذا الحد؟ عادة الجواب شنو يكون؟ يتعلق بالتغذية، يتعلق بالصحة، يتعلق بالرياضة، يتعلق بكذا، زيارة الطبيب، تجنب الأشياء السلبية كذا إلى آخره. فقالت كنت أتجنب الجدل، كنت أتجنب الجدل. طبعا من سألوها شلون، قالت أنا أسمع، أتجنب الجدل بأن ماذا؟ بأن أسمع المقابل. المقابل مو يريد يحكي، أسمعه وخلاص بهذه الطريقة. مو بالضرورة أرد عليه، مو بالضرورة أدخل وياه في نقاش حاد أو في جدال، أسمعه وخلاص بهذه الطريقة، وأحترم رأيه كذا وأنهي النقاش سريعاً.

طبعا الجدال حتى في اللغة هو يميل إلى الغلبة والقوة، يميل إلى فكرة الغلبة والقوة قبل أن يكون فعل بحث عن الحقيقة. اللي جادل غالبا هو لا يريد الوصول إلى الحقيقة، وإنما يريد أن يفرض وجهة نظره، يريد أن يبين للآخرين أنه ماذا، أنه الأقوى، أنه الأنجع، أنه كذا إلى آخره. وهذا طبعا يوضح لنا الفروق بينه وبين النقاش، بين الحوار، بين فكرة المناظرة، فكرة المفاوضة. لذلك غالبا اللي يعتقدون أحيانا أنه واحد يقول النقاش ما يفيد، لا النقاش ما يفيد بهذه الطريقة، لا شنو ما يفيد، الجدال ما يفيد، أما النقاش فهو شيء آخر. الفروق الدقيقة هي مهمة جدا. طبعا الجدال قلنا بغلبة وبمحاولة لإبراز القوة الشخصية، بمحاولة لتفوق الذات، ما عليه بالحقيقة، ما عليه بإظهار الحقيقة، بحد مقاطعة، بارتفاع الصوت، بهذه الأشياء مباشرة مباشرة يصير نوع الجدال. أما النقاش فهو نقاش، يعني بحث مشترك بيني وبين الآخر حتى أوصل إلى ماذا، إلى منطقة مشتركة. والغاية هي ماذا؟ هي البحث عن الحقيقة. ولذلك النقاش يفترض، يعني أو مو يفترض، يكون طبيعي أحيانا أنه نغير آراءنا بعد النقاش، لأن احنا نريد نوصل إلى منطقة ماذا؟ منطقة مشتركة بيننا وبين الآخرين، لأن الغاية شنو؟ الغاية هي البحث عن الحقيقة. لذلك أكو تبادل هادئ للآراء، أكو بحث عن نقاط اتفاق، بينما ذاك المجادل ماذا؟ يشيطن الآخر، يسوي شيطان، ما يريد أنه يتفق وياه أو يكون وياه على وفاق أبدا. النقاش بإصغاء، ذاك بشنو؟ بصوت عالي، بكذا إلى آخره. هذا ينقلنا إلى منطقة الحوار. الحوار تقارب، من نقول حوار الأديان مثلا، هاي مصطلح سامعينه أكيد، مو حوار الأديان، أكو نوع من التقارب، أكو نوع من التفاهم، أكو نوع من التبادل، ما أكو افتراضات مسبقة قبل الحوار، أكو هدوء، أكو احترام، أكو انفتاح على تغير الرأي، وهذا مهم جدا، مهم جدا جدا. أما المناظرة فأكو شروط منطقية وعلمية صارمة غالبا، يعني أكو دقة، أكو منطق بالموضوع، يعني حتى نوصل إلى ماذا، إلى الرأي الأفضل أو إلى الحق إذا كانت المناظرة دينية. المفاوضة خصوصا في السياسة كذا هو وصول إلى حل مرضي لطرفين يتصارعون غالبا على مصلحة، طبعا ما مو بالضرورة على حقيقة، وبشنو؟ بنوع من التسوية. احنا سامعين هاي التسوية السياسية، تسوية سياسية، يعني انت تريد وانا اريد ونرجع سوا نسوي الامر، يعني مو بالضرورة انا احصل اللي اريده كاملا ولا انت تحصل اللي تريده كاملا، وانما شو نسوي؟ نسوي تسوية للامور. اكو خيار دائما بديل عن فكرة الصدام،

من الأشياء المؤسفة غالبا في حواراتنا، احنا نسميها حواراتنا، في جدالاتنا، انه احنا نكتشف في كثير من الأحيان انه الناس يعني مصرين على الأشياء اللي عندهم. غالبا هو لا يتقبل أي شيء جديد، وغالبا لا يدع لنفسه فرصة أن يتغير. يعني هو ما يريد، الدنيا كلها تتغير، الجهاز شكله يتغير، اللابتوب يتغير، الآيفون يتغير، الجهاز البشري نفسه هذا، الخلايا تتغير، لكن هو لا يريد أن يغير من أفكاره. هو عنده مبادئ ثابتة ويعتقد أنه هذا الثبات جزء من شخصيته وهويته وجزء من أعرافه وتقاليده، ولازم ما يتغيرن. ويعتقد أنه هو إذا تغير يعني أكو خلل بالمنظومة، أنه هو تأثر بالآخرين. لا بأس يا أخي أن تتأثر بالآخرين، لا بأس، مو كل تغير هو سلبي بالضرورة. أكو نوع من التطور هو تطور نفسه، تغير إيجابي، لكن أكو مرات أكو نزعة عندنا هي تدعم الثبات، الثبات أو الإصرار على بعض الأفكار، بحيث فهمنا الأخلاقي، فهمنا العلمي، فهمنا التاريخي، فهمنا التاريخ هو فهم ما نتقبل أنه شوية نمسه، شوية نعيد التفكير في التاريخ مثلا. هاي مشكلة، ومشكلة واجهها من واجهها اللي كتبوا عن التاريخ العربي مثلا، محمد عابد الجابري وغيره، ويعني اللي كتبوا نقدوا العقل العربي كيف يفكر في التاريخ، ما يفكر في التاريخ، يتعامل مع القشور، مع المرويات على أنها ماذا، على أنها شيء مسطح ما يتأمل للأسف يعني. ومرات نشوف هذا الامتداد في حياتنا، يعني في حياتنا الامتداد كبير، الناس تغير تفكيرها وفقا للزمن، عجلة الزمن، حتى تتطور، حتى تتغير، حتى تنمي مجتمعاتها، حتى يصير براسها خير. وتلقى أكو مجتمعات هي لا تقبل التغيير، وهذا اللي ما يقبل التغيير الدنيا ما التاني، ما تنتظره، ما تنتظره، يصير في آخر السرب، وشوفه هو بس مستهلك، ما عنده مصنع مال جبن، ما عنده مصنع مال جبن، ما عنده، غير قادر على، للآن ما عنده مصنع مال سيارة. الناس تفكر بالهجرة إلى القمر، وهو بعده يعني بعده بأزمة، أزمة أزمة، شلون يتقبل الآخر اللي وياه بنفس البلد؟ مرات أزمة، شلون يتقبل الآخر المختلف اللي وياه بالدائرة؟ يعني هو واصل لهاي المرحلة. ومرات تتفاجئ من تشوف عنده شهادة عليا، أو عنده مخلص بكالوريوس، أو يعني تتفاجئ أنه كيف أنه التعليم ما خلى فد سمة للشخصية، ما خلى فد سمات للشخصية. مو يقال أنه أخلاق الياباني، طبعا كيف السولف بأخلاق اليابانيين عجيبين، يعني أنا أكثر من صديق راح اليابان يعني يرجع متعجب على أخلاق اليابانيين بالتعامل، غريبة يا أبا. تعال، أنا مرة قريت ومرة سوينا حلقة، هاي أخلاق اليابانيين منين جايبينها مثلا؟ منين؟ من التعليم، يدرسون الجهال، يدرسونهم الأخلاق، شلون يتصرف، شلون يتعامل، شلون يصير مهذب، شلون يطلب الأشياء، شلون يتعامل. حقيقة أنا أحدهم قال لي أنه أنا اشتريت من محل باليابان وانصدمت، قلت له شلون انصدمت؟ قال لي من رجع لي، والله العظيم أمس أنا رحت اشتريت لفة قص، ها، ولفة واحدة، المهم فزادت 500 للي أخذ بها بيبسي، هتشح شو يعني؟ زين أنا شو تجبرني أخذ بيبسي بيها؟ ما عنده 500، روح صرف، سوي واحد من العمال يطيل كذا إلى آخر، أخذ لك بيها بيبسي. هو قرر يعني، وشنو ما باوع لي، أخذ بيها بيبسي. يعني أنا أبوي ما يحكي بهاي الطريقة، أنت ليش يعني نيت تبيع قص؟ تسمح لنفسك أنه تحكي بهاي الطريقة مثلا؟ أكو ناس غريبة والله غريبة، يعني يتعامل وياك كأنه صاحب فضل عليك، كأنه هاي لفة القص أنا بالصحراء أموت إذا ما أكله. بينما يفترض أنه إحنا والله والله والله يفترض أنه إحنا نواجه هاي الأشياء. أنا من رجعت ندمت، قلت لي ليش تحشوها بهاي الطريقة؟ أنت منو يعني؟ مفروض، وإلا شنو هذا يستمر يحشوها الناس بهاي الطريقة؟ لأن يبيع قص؟ مو سبب منطقي يعني. فأكو أزمة أخلاقيات،
يعني مرات نوصل لمرحلة إنه إحنا ما نعرف نحكي، ما نعرف نتحاور بالأشياء البسيطة، ما نعرف يعني على لفة رأس ما نعرف نحكي حكايتي أرجع لك الفلوس وكذا، يا أخي ما نعرف من جيده، رغم أنه إحنا أمة الكلام مو أمة الكلمات والمرادفات والشعر وإلى آخره، لكن وصلنا إلى منطقة حقيقة ينبغي أنه نوقف عده. ما شو ميزة الآن، ما شو ميزة للطالب الجامعي للخريج للرجل الكبير، مرات تتفاجئ تفاجأ. أنا قبل مدة رحت لبغداد، صعد رجال كبير هيبة ومحترم وكذا، هذا شنو الوهلة الأولى شفته، رجل كبير السن علامات الشيب كذا إلى آخره ظاهره، صعد بالسيارة سلم السلام عليكم وعليكم السلام حجي ما أدري شنو الله بالخير كذا، إلى هاي مجاملات. شوية مشيت السيارة وإذا بالبداء، والله هو كبير السن فلازم يعني عادي عادي، يعني شلون مرة كبيرة السن عادي، يعني مثلا عندها إجازة أنه طلع شرعا أنه طلع شعرها شوية كذا إلى آخره، باعتبار أنه مرة كبيرة بالسن، فهو الظاهر فاهم الموضوع بهذه الطريقة، عنده إجازة أنه يتكلم ببداءة وبصوت عالي طول الطريق، وهذا شيء مضني. أنا لو رايح مشي البغداد ولا هاي الأزمة فعلا، يعني مرات يعني هذا رجل كبير بالسن هو واصل لمرحلة أنه ليش، لأن المجتمع هو هيك، يعني المجتمع هو هذا نتاجه، الطفل والشاب وكبير السن هم نتاج مجتمع، لذلك في المجتمعات اللي شوية ها يعني متجاوزة هاي الأمور تلقاهم حتى الطفل يعني يعرف كيف يختار الكلمات، يعرف كيف يختار الكلمات، مو لغة مجعمرة، لغة مال طفل، لغة حلو الطفل يبقى طفل، أنا أريد أشعر بالطفولة من الطفل، لا تعلم أنه الطفل يصير خز ورجال وهو بعد طفل صغيرون، أنا كيف أكوية لازم كلماته كلش جارحة وحادة وبالمكان وكذا وهتشي عود، يعني دربة كأنما احنا داخلين في غابة، خليه طفل، خليه بريء. وإلا أنت مرات هم تستغرب تشوف مثلا بالإنستجرام أو كذا إلى آخره، واحد عمره 13 سنة 14 سنة ناشر خيانة وغاني مدري شنو، غريب، يعني جاي نحرق مراحل، طفولة موجودة، وهذا همينة سمة من سمات أنه أكو طفرات بالتربية جاي يصير غريبة عجيبة.

طبعا أكو نظريات علمية شوية غريبة بصراحة تخص الجدال وفكرة الجدال. طبعا بداية فكرة العقل الحجاجي. طبعا التفكير العقلاني بشكل عام هو يعني بجانب فردي كبير، يريد الإنسان أن يصل من خلاله إلى ماذا؟ إلى الحقيقة أو إلى فكرة القرارات الصحيحة الصائبة. لكن التجارب أظهرت شيئا محيرا، أنه الناس سيئون بشكل مذهل في حل المسائل المنطقية من يصيرون وحدهم أو حين يفكرون لوحده، بس هم بارعين في تفكيك حجج الآخرين وتقييمها من نشوفه في نقاش جماعي. يعني هو شنو؟ هو على المستوى الفردي مرات تلقاش بيه، تلقى ما يفتح، فاشل، ما يعرف يفكر، بس خلي واحد يحكي، يجي يقول لك فلان حكيت شي كذا ويطلع لك اخطاء او كذا. مرات تشوف يعني فعلا اكو جهد، يعني يبذل جهد انه هو فعلا لا جفت شيء عند ذاك، يقول هذا شلون لقفها. يعني تباوع له ينقد واحد مثلا هو بتخصص ومهم وكذا، هو على المستوى انت منو تحتار، انت ياهو، ها شنو انجازك، يعني شنو تخصصك، انت فاهم هذا الموضوع. بس مرات تلقف عنده انه هو اكرف جهد جاي بذله من اجل تفنيد حجج الاخرين او الاعتراض عليه، بس هو على النطاق بالنطاق الفردي من تجي له هيك مقابل تقول له يابا تعال أرد هذا اللي بعقلك، ارد فرغه هنا برام، طين هذا رام فرغ لي اللي بعقلك، ما تلقى شيء ابشرك، فراغ. طبعا هذا التناقض غريب عجيب، وهذا دفع يعني دفع عدد من الباحثين لخوض يعني مضمار طويل دراسات وكذا إلى آخره، ووصلوا لنتائج همينة غريبة. نتائج مثلا أنه العقل البشري اللي إحنا دائما يعني الإنسان مميز والإنسان ماكو منه والإنسان هو المخلوق الأفضل وكذا إلى آخره، مو صح؟ يعني الإنسان يشعر بتفوقه في الكون، مو؟ الإنسان يشعر بتفوقه في الكون. شو تقول هاي الدراسات؟ تقول يا أبا ترى العقل البشري هو ميال إلى أفكار محددة، مثلا إلى صياغة حجج مقنعة حتى تبرر مواقفنا أمام الآخرين. العقل البشري لم يتطور ليكتشف الحقيقة بمعزل عن الآخرين، وإنما هو يقوم بماذا؟ بصياغة حجج مقنعة لتبرير مواقفنا أمام الآخرين وتقييم حجج الآخرين بيقظة، يعني بيقظة معرفية حتى عد يعني نحتمي من التضليل بهذه الطريقة. وهذا اللي يوضح أيضا فكرة الانحياز أو التحيز التأكيدي اللي حكينا به في حلقة ماضية، هو أنه إحنا دائما نميل إلى تفضيل ماذا؟ تفضيل الأدلة اللي يعني تدعم شنو؟ تدعم الأشياء اللي إحنا نعتقد بها أصلا. يعني مثلا واحد يروح للمكتبة هو مؤمن مثلا مثلا يحب عبد الكريم قاسم، فيشتري كتاب هو أصلا الكتاب يمدح عبد الكريم قاسم، يعني هو شنو يجمع الأدلة اللي تناسب اعتقاداته السابق مثلا. أو هو مثلا يحب الملك فيصل، يشتري الكتاب اللي هو يمتدح ماذا؟ الملك فيصل مثلا، جاي أضرب أمثلة. أو عنده فكرة معينة يشتري الكتب التي تتفق مع فكرته أصلا، وهاي خطورة المعرفة هنا، لأن هو يفترض أنه أكو قراءة خطرة، أنه إحنا عندنا نوع من المجازفة حيال الكتب، حيال ما نقرأ أو حيال الآخرين، لأن الناس يختلفون عنه. ولذلك مرات تلقى الجماعات أفراد يلتئمون على بعضهم بعضا لأن هم متشابهين في بعض الأشياء، مرات متشابهين بالسوء للعلم يعني. وإذا أجالهم فرد يختلف عنهم بالأفكار يلعبون بجولة، يعني يخلونا يضر المرار. ليش؟ لأن هو مختلف، لأن هم عندهم نوع من التحيز،
لكل شيء ماذا يتفق مع أفكاره. طبعا هذا هسه تقول لي هذا خلل بالتفكير وبس، لا لا هو مو بس، أصلا هم يعني العلماء ما يحكون بي على أنه خلل بالتفكير للأمانة. ليش؟ لأن التفكير الفردي هم يقولون يعني بعضهم أنه هو موجود أصلا لإنتاج حجج تخدم موقف محدد. يعني العقل ينتج حجج لخدم يعني بي بنوع من الأيديولوجي، بنوع من ماكو حياد بي بهذه الطريقة. وهذا هذا تفكير طبعا مرعب. يعني أقول لك التفكير هو ما مصمم للحقيقة، ما مصمم للمعرفة الحقيقية، وإنما مصمم حتى نفوز بالجدالات. جاي تلاحظ هو مصمم حتى أنت شنو، حتى تبدي أنت تجادل. لذلك إحنا دائما ماذا، دائما ما نرى أخطاء الآخر بوضوح، بس منشوف أخطاءنا، نشوف أخطاء الآخر. الآخر انفسخه تفصيخ، بس إحنا عن نطاق الشخصي من الصعب جدا أنه نلتفت إلى أخطاءنا. أصلا مرات نتفاجئ، مرات نتفاجئ ومرات ما نريد نصدق. وإذا تصفن، وإحنا ما نصفن، لأن إذا تصفن يعني ينبث بيك الرعب، لأن هواي عندك أخطاء على النطاق الشخصي، هواي عندك زلات، هواي عندك أشياء فاول. بينما أنت تحاسب الآخر على تسريحته، تحاسب على قميصه، ها؟ تحاسب على اللزمة لازم بيها طفلة، مرات تحاسب على لبس زوجته. يعني أنت تتدخل كلش في الآخر، بينما حياتك بيها هواي فضاءات انت ما حالها، هواي مشاكل انت اصلا ما مفكر بيها. وهاي من المفارقات الكبرى.

طبعا احد الكتاب المختصين بعلم النفس يتحدث عن انه عن المفارقه، والمفارقه بصراحه شدتني جميله، يقول غالبا احنا غريزيا نميل لمحاوله الفوز من يصير بالخلاف، يعني من يصير خلاف ويا الاخر احنا غريزيا ماذا نحاول، حتى لو هو شريك العاطفي، حتى لو هو زوجه، يعني الزوجة تجاه الزوج أو الزوج تجاه الزوجة، هو واحد من عندهم من يصير خلاف يحاول ماذا؟ يحاول أن يفوز بهذا الخلاف أو بهذا الجدال. شنو المفارقة؟ المفارقة يقول أنه إحنا شنو ينبغي علينا؟ ينبغي أن نتجادل إذا كان ينبغي أن نتجادل من أجل فوز العلاقة نفسها، مو من أجل أن نفوز إحنا. شنو الفائدة أنت تفوز بجدالك ويا زوجتك والعلاقة بيناتكم تخرب، أو تظل سنوات هاي الحكاية اللي حكيتها وفزت بالجدال السبع، ها تظل بقلبها وتأثر عليك، لأن أنت هاي الإنسان تشوفها الصبح وليل وكذا وإلى آخره، يعني تأثر جودة

هرمون التوتر واللي يستمر ساعات حتى بعد انتهاء الخلاف أو الجدال. أصلا أكو دراسة تقول الالتهابات بالجسم تتأثر بالجدال، يعني إذا واحد عنده التهابات بالجسم ويجادل هاي الالتهابات ما تطيب أو تتأخر. والله والله الدراسات غريبة، يعني هذا الجدال مرات احنا نقول هو هذا واحد معصب، هذا مرض، هو مرض فعلا. لأن مرات احنا نوصل لمرحلة نجادل والمجادل ما موجود، يعني انت بالسيارة واحد يغثك تظل تحكي ويروحك عليه، انت اذا واحد بصفر قل له سواق هالزمن والله العظيم دمرونا اهل الدراجات اهل المدري شنو اهل الكذا، تتوتر. يعني اكو للعلم اكو عدوى همين تصير بالتوتر، وهاي هاي مو حكايه يعني مو حكايه اجتماعي، لا علميه معلومه، يعني العدوى تنتقل ايضا بالتوتر. هذا في شيء غريب خصوصا بين الزوجين، يعني الأشخاص اللي عندهم شريك متوتر دائما يرتفع الكورتيزول عندهم. زين نتجنب الجدال، العلم هم يقول لك لا مو دائما، مو دائما تتجنب الجدال، يعني مو دائما صحيح انه انت تتجنب الجدال. ليش؟ يقول لك لان اكو اعراض جسدية احيانا تصير من تتجنب الجدالات اكثر من اللازم. تنغمت ها تظل بقلبك، هاي بيها اعراض همين. شنو الحل؟ الحل الطريقة اللي ندير بيها حتى لو خلينا نسميه جدال، خلينا نسميه النقاش، الطريقة اللي ندير بيها الاشياء، الطريقة اللي ندير بيها خلافنا مع الاخر، حتى من تتصاعد الامور لازم اكو شنو، اكو كوابح، اكو بريكات. لما معقولة أنا أدخل في نقاش مع صديقي وانسى روحي وأحط من شأنه؟ ما معقولة، ما معقولة أدخل في نقاش أو حوار أو جدال مع زوجتي مثلا وأغلط عليها غلط مع الشوارع. ما معقول، لازم أنا أعرف في هذه اللحظات كيف أدير يعني الأمور. هسه واحد يقول لي لا هو العصبية، لا هي الفكرة هنا احنا نعصب صحيح، بس لازم يعني نحرص على إيجاد موانع وكوابح، ودائما أكو في الأشياء ما نتخطاها، لأن هو هذا اللي يميز الإنسان إنه يدير أمور بهذه الطريقة. يعني هو يحاول أن تكون عنده لياقة، يعرف شلون يحكي، يعرف يمتى يحكي، يعرف شلون يحكي، ويعرف يمتى يسكت، ويعرف يستخدم النبرة مع صوته، لأن إحنا عندنا أزمة بالصوت مرات. تلقى واحد قاعدين يمه خمس نفرات ستة ويسولف ويصاح بهتشو، ذولي خطية يعني داخلين في غيبوبة سمعية، ضوضاء صيح. هاي همين تتعلق ها؟ ايه يصيح يعني هو صوته يصيح، يعني الطريقة اللي يستخدم بها النق. أنا مرة واحد خابرني ألو، قلت له ألو هلو، قلت له شنو شو رفع خشمك؟ قلت له ليش؟ قال لي شنو هاي ألو شاوش إيش أنا صيح غير مايك بالنقال، غير اخترعوا مايكات يعني ليش يصيح؟ هسه مرات واحد يلون الصوت، يعني مو يصيح يلون، يعني يستخدم غير طبقة أعلى طبقة أوطى كذا، هذا معروف مفهوم، بس هو يريد شنو؟ يقول ألو شلونك هذا ها، يعني عمود يوصل الصوت يعني. هاي أول طبعا أول ما جد النقالات بالعراق كانت الناس عموما يعني بشكل كبير جدا يعني عندها صعوبة بالطريقة اللي بالنبرة مال الصوت. فإذا واحد خابر بالكية قبل ها، الكية تدخل الاندار، الكية تعرف أسرارها كلها، لأن ألو يصيح، يعني هذا كان الفراشة والطابوجة، فالناس صيح كانت، لأن بعده الممارسة ما مكتملة ما ناضجة. الآن الأمور اختلفت الحمد لله.

0: أحبة المستمعين، قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم على إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس
2: مع علي الياسري.
3: من قلب البصرة،
4: من قلب البصرة،
3: من مول بصرة تايم سكوير،
4: بصرة تايم سكوير.
3: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4493.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: إنسا هوم العالمي، ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

102.5 الحد الفاصل بين الضجيج والاستمتاع. راديو تايمز سكوير.

102.5 راديو تايم سكوير اف ام، صوت الأيام السعيدة.

البحث في الأرقام والموجات يتعبك، البحث عن ما يغير المزاج يرهقك. فقط ثبتها على 102.5 ودع الأجواء تختلف عندك.

0: راديو تايمز سكوير اف ام. مزاج
1: مزاج
0: بلون الشط
1: برائحة الطين بطعم البرحي
0: بطعم البرحي
1: 102.5
0: راديو تايمز سكوير اف ام.
1: البصرة في موجة
0: البصرة في موجة.

صوت 102 وعندك صورة فاصلة 5 نمزجهما معا نمزجهما معا لتكتمل الرؤية. 102.5 موجة تستحق الإصغاء.

فاصلة خمسة سر الهوى سر الهوى الهواء.

لكل شريحة من مستمعينا كيان خاص، ونحن نقدر ذلك. تايمز سكوير، منكم وإليكم.

من بين ضجيج الحياة ومشاغل الأيام، تنبثق من نافذة الأمل كلمات وأنغام تخترق القلب لتجلب الراحة والهدوء. راديو تايم سكوير أف أم، هدوء.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتالق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

0: مالك.
1: من قلب البصرة،
2: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير،
2: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
2: 102.5
1: FM.

من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.

0: تايم سكوير اف ام.
1: راديو تايم سكوير اف ام.
2: الو،
1: عدنا سوالفكم تلتم. تايم سكوير اف ام، عدنا سوالفكم تلتم.

0: عاشر عاشر.
1: جودة الصوت وروعة الحضور.
2: جودة الصوت.
1: راديو تايم سكوير اف ام للبصرة أدرى بصوتها.
2: جودة الصوت وروعة الحضور.

0: بي. الله رامي حلو.
1: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.

0: تايم سكوير اف ام، عندنا سوالفكم تلتم.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي،
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن،
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4390.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.

0: انساهم العالمي ويا انساهم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انساهم بس إليك.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهس مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: انساهم العالمي ويا انساهم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب

الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب

يدخل حضرتها من يطلب يدها من يدنو من سور حديقتها من حاول